0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation من نون.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالواقع.
0: تأمين ليبانو سويس.

0: حظك على الهوى.
1: الشمس تبدأ رحلتها الواعدة في قلب برج سرطان المائي، مما يعزز قيم الروابط الأسرية والانتماء. وفي الوقت ذاته يحل القمر ضيفاً في عمق برج الميزان الهوائي، مسلطاً الضوء على علاقاتنا ومحفزاً رغبتنا في نشر السلام وتحقيق العدالة والتناغم مع من نحب. ومع اقتران عطارد والمشتري في السرطان تزداد بصبرنا الكلمات عمقاً وحكمة. دعونا نستمع معاً لما تخبئه النجوم لكل برج على حدة. برج الحمل. مع وجود زحل ونبتون في برجك تستمر في إعادة صياغة مشاريعك الكبرى، واليوم بوجود القمر في برج الميزان المواجه لك تماماً تصبح الشراكات والعلاقات الشخصية والمهنية هي المحرك الأساسي ليومك. الفلك ينصحك بالدبلوماسية التامة والاستماع لشريكك قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة. برج الثور. المريخ يقترب من الدرجات الأخيرة في برجك ليمنحك طاقة إنجاز هائلة قبل رحيله. واليوم يستقر القمر في بيتك السادس، بيت العمل اليومي والإنتاجية والصحة. تجد نفسك قادراً على تنظيم الفوضى المتراكمة وإيجاد حلول متوازنة لمهامك، لكن لا تنسى إعطاء جسدك قسطاً من الراحة. برج الجوزاء. المريخ يمهد الطريق لزيارة برجك، واليوم يحمل لك الفلك أجواء مبهجة، حيث يتألق القمر في برج الميزان الصديق ليضيء بيتك الخامس، بيت الحب، الإبداع والتسلية. طاقتك الكاريزمية مرتفعة، وهو يوم ممتاز للتعبير عن مواهبك الفنية أو قضاء وقت ممتع يعيد الشغف إلى قلبك. برج السرطان. الشمس تشرق في برجكم لتمدكم بالحيوية وتجديد الأمال، مدعومة باقتران رائع بين عطارد والمشتري في برجكم أيضاً. أما القمر في الميزان اليوم فيوجه اهتمامكم نحو الشؤون المنزلية والعائلية، فرصة ممتازة لتقريب وجهات النظر داخل أسرتكم ونشر السلام. برج الأسد. كوكب الجمال الزهرة تتقدم بثقة في برجك لتمنحك سحراً وجاذبية تلفت الأنظار أينما حللت. واليوم بوجود القمر في بيتك الثالث تصبح قادراً على صياغة أفكارك وتوصيلها للآخرين بذكاء ودبلوماسية رفيعة. يوم ممتاز للتفاوض، توقيع الأوراق أو القيام برحلة قصيرة مثمرة. برج العذراء. تراجع العقدة الفلكية يدعوك للتحرر من أعباء الماضي ومخاوفه. واليوم بوجود القمر في الميزان في بيتك الثاني، بيت المال والقيم، تتجه أفكارك نحو تحقيق الاستقرار المادي. يوم مناسب جداً لإعادة تقييم ميزانيتك أو التخطيط لمشروع مالي مشترك يعتمد على التوازن والجدوى بعيدة المدى. برج الميزان. القمر يسبح بعمق في برجكم، مما يمنحكم طاقة عاطفية وفكرية جياشة وقدرة استثنائية على قيادة محيطكم ونشر السلام من حولكم. كوكب الزهرة في الأسد يدعم خططكم الاجتماعية وأمنياتكم الكبرى. تقدموا بثقة، فالسماء تمنحكم الضوء الأخضر للتألق. برج العقرب. مع دخول الشمس لبرج السرطان المائي الصديق تشعر بارتياح روحي وفكري تدريجي. واليوم بوجود القمر في برج الميزان ينصحك الفلك باللجوء إلى الهدوء والتأمل بعيداً عن الضوضاء. استخدم هذا الوقت لترتيب حساباتك الشخصية خلف الكواليس ولشحن طاقتك النفسية. برج القوس. لحسن الحظ الأجواء اليوم ممتازة على الصعيد الاجتماعي، حيث يضيء القمر في الميزان بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والمجموعات. يوم استثنائي للعمل الجماعي وحضور المناسبات أو الحصول على نصيحة أو دعم من شخص مقرب تثق برأيه. برج الجدي. القمر في الميزان يضيء بيت المهنة والسمعة العامة، مما يضع جهودك وتفانيك تحت أضواء التقدير. قدرتك على إدارة النقاشات المهنية بدبلوماسية ومرونة اليوم ستفتح لك أبواباً جديدة وتكسبك ثقة المسؤولين. أظهر مهاراتك القيادية بذكاء. برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يستمر في حثك على إعادة غربلة قناعاتك العميقة، واليوم يفتح لك الفلك آفاقاً فكرية واسعة ورحبة بوجود القمر في برج الميزان الصديق في بيت السفر والتعليم العالي. تشعر برغبة عارمة في استكشاف معارف جديدة، وحدسك العقلي والروحي يقودك اليوم إلى الصواب. برج الحوت، دخول الشمس لبرج السرطان المائي الصديق يبث في قلبك الحيوية والإبداع مجدداً، واليوم بوجود القمر في الميزان في بيت التحولات والمال المشترك ينصحك الفلك بمعالجة المسائل المالية المعلقة أو الشراكات بروح متوازنة ومنطقية. عاطفياً هو يوم ممتاز لتقوية الروابط الصادقة والعميقة مع الشريك.
0: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: خالد الهبر
3: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
2: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو

0: Tachyon and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: وينك
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 23 حزيران 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10، وفيها كل الأشياء اللي رصدناها نحن وياكم. انتو فيكم تبعتولنا كل الرصد وأراءكم الحرة 03-444-037. ونحن وياكم إيد بإيد بخدمة أرزة لبنان وشرعية لبنان. برافو عليهم فوج حرس مدينة بيروت وحملة لإزالة الخيم العشوائية، هيدي مثل السرطان بالجسم، خيم عشوائية تمهيداً لمعسكرات ضمن نطاق بلدية مدينة بيروت. وتحديداً اللي انتبهنا له مبارح أنه بمنطقة السامرلاند فلوا، حملوا حالوا نفلوا، فأعطيت الأوامر بإزالة هالخيم، خيم فارغة عديدة على عقارات بلدية بيروت على وجهة بيروت البحرية. كمان عم بتم إزالتها. برافو يا قولوا الله يا لبنانية، الله يحمي وطننا لبنان، يحمي قوانا الأمنية الشرعية. شو عم بصير بالنسبة لودائعكم يا لبنانية؟ مجلس شورى الدولي اعتبر انه ما رح يكون هناك شطب لودائعكم بقرار حكومة، ما في. ودائعكم عم انتبه على النهاية مع العديد من الفعاليات الوطنية نيابية وزارية واجتماعية، وبدنا نحصل على آخر بارة وآخر قرش من مصريتكم يا لبنانية بإذن الله. يلا إشي كتير بعد رصدينا، في أغاني جديدة، في أغاني قديمة، كل شيء ممكن يكون بالمال بهالفترة هيدي، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. خيكم جوني الصديق اعدادا تقديما واخراجا بحييكم. بدون اي تاخير بنبلش من اغنيه من زمن السبعينيات الجميل، كريستوف او مون امور، منعبر فيها ونرجع لكم. خير تعبير، خير تعبير.

0: كريستوف او مون امور للزمن الجميل. بحن قلبنا مش هيك للزمن الجميل، ورح ترجع الازمنه الجميله باذن الله. رح ننتصر على الشر والاشرار وعصابه الاشرار العميله لخارج لبنان. رح ننتصر عليها باذن الله. عصابه الاشرار عم ترفع صور للخامنئي وابنه على طريق المطار شكرا لإيران الوفية. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 23 حزيران، الزميلة منال شعية نشرت عدد من الصور للخامنئي وابنه نجلو وحسن نصر الله وغيره من القيادات، وعنونت صحيفة النهار صور خامنئي على طريق المطار مخالفة قانونية صارمة تستوجب العقوبة. مخالفة قانونية صارمة ما يحدث على طريق المطار لجهة رفع صور المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي ونجله مجتبى ولافتات مذيلة بعبارة شكرا إيران. واعتبرت صحيفة النهار والزميلة منال شعية أنه لا يجوز رفع الأعلام الأجنبية إلا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقواد الجيوش الأجنبية وعلى ثكناتها وعلى المركبات الأجنبية وفقا للتقاليد الدولية، وكل من يخالف يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني. نعم، يعني هلأ شركات الإعلانات حاطينها هيك بخانة أنه التجارة، أنه أحد أصحاب شركات الإعلانات الخاصة بيملكوا لوحات على طريق المطار، قال أنه نحن منحط إعلانات للي بيدفع، عملنا مرخص وهذا هو الأساس. واعتبر أنه سبق وانتشرت صور للملك السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع بأكثر من منطقة وطريق عام، وهالمسألة بعهدة البلديات. إذن أنتم ماذا تقولون؟ وتسأل زميلتنا منال شعيا بصحيفة النهار: من هنا سبق لشرطة بلدية بيروت أن أقدمت على تنفيذ تعليمات وزير الداخلية ومحافظ مدينة بيروت، فأزالت شعارات حزبية وصور ولافتات مرفوعة على الأملاك العامة. فهل ينسحب الأمر حاليا على طريق المطار بوابة الوطن؟ فحتى ولو كانت اللافتة مرخص لها إلا أنها مخالفة صارمة في حق السيادة اللبنانية أولا. صحيفة النهار صفحة 6. آخ يا سيدتنا واستقلالنا، المغتصبين مغتصبيننا جزء من اللبنانيين مسلحين زعران قلة أخلاق وقلة وطنية ومستولين على الوطن بصراحة، يعني وفي تهاون بحقهم عسكري وشبه سياسي، في أوامر سياسية مش عم تتنفذ عسكريا. ليش؟ طيب ليه؟ عندكم جواب؟ يا 03-444-037، والله يساعد وطننا لبنان، وبدنا نضل متفائلين بالخير أكيد رغم كل شيء وغصبن عنهم بدنا نحب لبنان وبدو ينتصر لبنان بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 شهيد الوطن الحي توني يمين.
1: صباح خي جوني، صباح وش عندي صباحك، كيفك منيح؟ خلينا جوني عبرك انت الوزير الاقتصاد يا خي، وينوي نايم رايح قومة، كنت تركت البنزين 16 حطوا عليها ضريبة كده دولار صارت 19، اجا الحرب طلعت ل 26 ل 27. طيب هذه الحرب وفتح فتحتها إيران للمزيك تبعها نزلونا إياه 30,000، كيف هاي يعني؟ بيشبوها شبقة واحدة $10 بنزل لنا اياها دي دي وين اني يا عمي العالم ما بقى فيها تحمل يا اخي جوني يوعوا شويه على المسؤولين يا اخي. وزير الاقتصاد صار برميل النفط 76 دولار بطل ب 100 دولار بطل ب 95 دولار صار ب 75 76 دولار برميل النفط يا عمي يا عمي ارحموا الشعب يا عمي والله ارحموا الشعب. يسعدني صباحك يا جوني.
0: وصباحك وصباحك خيطوني واخوتي بالوطن يا لبنانية. آخ يا وطني لبنان. على كل إن تقنيا طوني تقنيا يعني يمكن هاليومين ثلاثة بصير يرجع ينزل أكتر حسب مش إنه دغري طلع بتطلع نزل بتنزل والله أعلم. الله أعلم بهالبلد. بس إنه طمن بالك لما بينزل أكتر وأكتر وبيتثبت وبيشتروا على هالسعر هيدا بعد شي خمسة أيام أو يمكن ليل اليوم بكرة بتبلش تنزل الأسعار تدريجيا وبثبات. رقم اللي بتهي بالصفر صفر ثلاثة بليز عم تطلبونا على الهوى هيدا الرقم ما مو لتطلبونا على الهوى يا ولاد عمي ويا ولاد وطني. هيدا الرقم يا حضرة ريما اللي رقمك بنتهي بالصفر صفر ثلاثة يسعد صباحك. يمكن انت منضم لنا جديد بعتي لنا رسالة صوتية يا صوتك عالي جبل لبنان وين كن علقانين اليوم بحاجة السير ما بعرف انه نازل الساعة ستة وربع ستة وتلت واقف السير نهائيا على اوتوستراد جل الديب باتجاه نهر الموت. اخذت شوية طريق البحرية ورجعت طلعت من صوب جسر الدورة تاري بدي يكون في شي حادث واقف السير نهائيا والناس اكيد فلت على طريق البحرية وعجقت على الطريق البحرية. يا ممنوع تكون الطريق فاتحة شوي وقال للمجانين والبلا اخلاق بدهم يكسروا بعضهم بدهم يعملوا بيتوينات لدرجة انه يحرقوا لنا دين نهارنا ودين سلاف نهارنا كمان. يعني في قلة اخلاق عند حملة السلاح غير الشرعي وعملاء ايران وعملاء الخارج وفي قلة اخلاق بالسائقين كمان اللي للأسف يعني كل يوم قتيل 10 جرحى 15 جريح 3 قتلى 4 قتلى على طرقاتنا اللبنانية. علقتوا فيها العجقة نية على نهر الموت. نعم صور لي إياها. أوه سيارة قلبي تفضلوا يعني قلبي على ظهرة غشياني من الضحك. أقولكم يسعد لي صباحك إلي. بونجور يا إلي. أكيد هيدا سرعته 140 وحدا ضارب فريم قدامه أو يمكن حدا تبلع عليه عم يعملوا بيتوينات ونكزوه هيك نكزة على سرعتهم انقلبت السيارة. يعني ما بنقدر أكيد القوى الأمنية بتحدد سبب الحادث. مرسي كتير إلي. نهارك سعيد ونهاركم سعيد جميعا. نضال ثلاث ثواني.
2: أستاذ جوني الله يكون معك ولا يقويك إن شاء الله.
0: تسلم يا نضال. يا أنا وياكن عم نناضل يا نضال بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول للنائب ندى البستاني خوري الوزيرة السابقة والنائب حاليا ندى البستاني سلامة قلبك. خضعت من كم يوم لعملية جراحية والحمد لله تتماثل الشفاء. سلامة قلبك النائب والوزيرة السابقة ندى البستاني خوري من إذاعة جبل لبنان ومن المستمعين اللي بحبوك. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. شو بعت لي المستمع؟ بعت لي فيديو ورسالة سبع ثواني.
3: بونجور بونجور سي جوني كيفك اليوم؟ هيدا الحادث اللي صاير تقريبا قبل جسر نهر الموت دغري.
0: نعم بعت لي الفيديو.
4: ليش؟
0: اها بتمنى سيارة قلبي الله يعطيهم العافية. دراجين مفرزة سير الجديدة الله يعطيكم ألف عافية آمر المفرزي والدراجين. ومن بعد منها بترجع بتكمل بيكمل السير قلبي بنص الطريق على ظهره. مرسي كتير كل مستمع مراسل من الأحبة. نضال يسعد صباحك. بول زغندي يسعد لي صباحك كمان بعت لي. في اصطدام وفي سيارة ضربين ببعضهم وفات لي معهم وحدة قلبة وحدة مكسرة من ورا بيكانتو سودا بعتي. مرسي كتير مستمعي جبل لبنان. هدولي هالبلا أخلاق نزعوا لنهارنا اللي تسببوا بهالحادث مش بضرورة السيارات اللي تدهورت يعني. الحمد لله على سلمتهم. أسامة بيسعد لي صباحك. كل مستمع مراسل لجبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان. استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون محافظ الجنوب منصور ضو ووفد من رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا الزهراني بمشاركة رئيس الاتحاد المهندس مصطفى حجازي ونائب رئيس الاتحاد رئيس بلدية مغدوشي المهندس رئيف جورج يونان. خلال اللقاء أكد الرئيس جوزيف عون أهمية دعم منطقة صيدا والجنوب والوقوف إلى جانب أهلها مشددا على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة والجيش اللبناني. وشدد المحافظ محافظ الجنوب منصور ضو على التمسك بالدولة اللبنانية ومؤسساتها باعتبارها المظلة الجامعة لجميع اللبنانيين. الله محييكم رؤساء البلديات باتحاد بلدية صيدا الزهراني محافظ الجنوب منصور ضو الله يعطيك العافية. المهندس مصطفى حجازي رئيس اتحاد بلدية صيدا الزهراني ونائب الرئيس المهندس رئيف جورج يونان رئيس بلدية مغدوشي الله يحميكم يحمي التعايش ووطننا لبنان ويحمي أهلنا بالجنوب مثل ما قال فخامة الرئيس. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: صباح الخير جوني. يعني تعليقا على الصور يلي عم ينرفعوا على طريق المطار عن جد شكرا إيران. شكرا إيران بحيث دمرتنا 60-70 ضيعة بجنوب عملون ملاعب فوتبول كلهم يعني ما بعرف كيف عن جد إلهم عين يطلعوا يحطوا صور بحيث دمروا لنا الضيع. خلا تجي إيران تعمر لشوف تجي إيران بتعمر بكرة مين بدي يعمر هود الضيع؟ الشعب اللبناني والدولة اللبنانية هني بكسروا ونحن منعمر. الله يقويك
0: الله يحفظك. أخ يا ولد لبنان أخ. مخالفات على طريق المطار على واجهة بيروت البحرية الله يخلصنا منهم ومن مفاعيلهم هالزعران وعملاء الخارج. نحن عملاء لأرزة لبنان بإذن الله وقولوا الله يا لبنانية. جهاد عقل يسعد لي صباحك كمان بعت لي صور عن الحادث وانقلاب السيارة بجل الديب. مرسي كتير لكل مستمع مراسل على الهواء وتحت الهواء. مرسي لألكن وإيد بإيد بإذن الله نحن وياكن بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولما عم نحكي عن السيادة اللبنانية وشكرا إيران يعني لما منقول شكرا قطر شكرا المملكة العربية السعودية شكرا دول الخليج بنشكرهم على أعمال الخير والمساعدة اللي عم يعملوها. بس لما بدنا نقول بشرفكم يعني ما بعرف كيف بده يبرر لي إياها الواحد إنه بدنا نقول شكرا إيران على تدمير وطننا لبنان تدمير اقتصادنا تدمير مقومات الدولة اللبنانية والاستمرار بالعهر والبطر والتكبر والاستكبار بسلاح غير شرعي على الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية من خلال عملائهم بلبنان؟ ما بعرف. على كل لحظات وبدنا نكون بعد شوي مع الماتر مروان سلام، المحامي مروان سلام الناشط البيروتي والوطني، وتغريدة عجبتني وسجلنا إياها بصوته بعنوان شكرا إيران. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لمناسبة عيد الأب نظمت بلدية مدينة الشويفات بالتعاون مع جمعية جروب الإبي النشاط السنوي لمباريات طاولة الزهر بأحد أحياء حارة الإبي بشويفات، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، المخاتير، أعضاء الجمعية جروب الإبي وعدد من أبناء الشويفات، وسط أجواء من التلاقي والحماس والفرح. نتيجة هالمباريات منقول مبروك سليم أبو حمدان المركز الأول، والله نقش زهره مثل ما بيقولوا، ونال كأس البطولة، في محل مشير أبو فخر في المرتبة الثانية وزياد أبو عرم في المرتبة الثالثة، أما فادي مجدلاني فنال المرتبة الرابعة، وتم توزيع جوائز مالية على الفائزين. تخلل هالنشاط عشاء قروي سحب جوائز طومبولا، وتتقدم بلدية مدينة شويفات رئيسا وأعضاء بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا النشاط، وتتمنى دوام الإلفة والمحبة بين أبناء مدينة شويفات. رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي، الله محييك ومحيي أهلنا بشويفات، هالبلد الرائع المتعايش بين أهلها، بلدي من الوطن للوطن مع بلديته وتنوعه. وكلكن المتزوجين من رئيس وأعضاء البلدية وأهلنا بشويفات، Happy Father's Day من إذاعة جبل لبنان، الله يحميكن. صوتك عالي جبل لبنان. فويس 18 ثانية.
5: بونجور مسيو جوني، إن شاء الله كل شيء تمام، بس بليز يا ريت تشوف هيدا الفيديو كيف بإيران عم يطلبوا من الناس، عم يحطوا إعلانات نزلوا قاتلوا مع الحزب مقابل $1,000.
0: أها يا الله، عملاء مدفوعين الأجر مش هيك؟ عملاء مدفوعو الأجر، الله يساعدنا، حطينا على قناة المشهد. بس أكيد أجيرو اليوم مقضربين مش هيك؟ أجيرو يا
6: جنيد واحد كشف ما لا يريد الحزب أو طهران الاعتراف به، منشورات للحرس الثوري، قيل إنها ظهرت في شوارع طهران تعرض راتبا شهريا يصل إلى $1,000 مع السكن والطعام والتجهيزات كاملة مقابل القتال مع حزب الله في لبنان. بحسب محللين قد تعكس هذه الإعلانات أزمة أعمق داخل الحزب ونقصا في أعداد المقاتلين دفعه للبحث عن عناصر جديدة خارج بيئته التقليدية. فالحزب الذي اعتمد لعقود على الحاضنة الشيعية اللبنانية يبدو اليوم أمام تحد مختلف، الرغبة في الانخراط بمعارك جديدة داخل بيئته لم تعد كما كانت، والمال بات أداة لتعويض النقص البشري، والتوقيت ليس عاديا، فالحزب يحاول إعادة بناء صفوفه بعد خسائر قاسية، بينما يتولى الحرس الثوري تدريب عناصره وإعادة هيكلة قيادته. المقاتل الذي كان يستقطب بالعقيدة والانتماء بات اليوم يستقطب بالراتب والسكن والإقامة. حزب الله قد لا يكون فقط أمام أزمة تجنيد، بل أمام تحول يجعله أكثر اعتمادا على مقاتلين مستوردين من خارج لبنان.
0: حلوة، مقاتلين مستوردين، كيف نستورد هيك بضاعة على وطننا لبنان للأسف. هيدا الروبورتاج قناة المشهد. شكرا لكل مستمع ومستمعة مراسلين إذاعة جبل لبنان، ونحن وياكم راصدين كل شيء وإيد بإيد بخدمة وطننا لبنان، مش بخدمة أوطان تانية، ولنا نحن عملاء لأوطان تانية، نحن عملاء للشرعية اللبنانية ونفتخر. وهيدي إذاعتكم جبل لبنان، إذاعة الشرعية اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
2: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
3: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. كمان في مستمع رصد لي جان، يسعد لي صباحك يا جان. رينج روفر بيضاء بدون لوحة خلفية، الله يساعدنا هالظاهرة. رجعت ورجعت ورجعت وبدنا نضل نكافحها ونكافحها ونكافحها. وبدنا نقلكن بشرة سارة، وزارة الأشغال العامة والنقل بلشوا تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة للحفر وتزفيت على الطريق الساحلي من جبيل لشكة. كان في شكاوى كتير من المستمعين على هالطريق المحفرة، فيها جوار عميقة بتأثر على الدولب. إذن إعادة تأهيل تزفيت من نفق شكة لجسر المسيلحة لمدة 6 أيام من اليوم الثلاثة، يعني 3، 4، 5، جمعة، 7، 1، إن شاء الله يخلصوا قبل الأحد. ميرسي وزارة الأشغال، وقولوا الله يا لبنانية. إذن طريق جبيل وشكة under construction والصيانة، يا ميرسي. ما هي دولتنا اللبنانية؟ مش دولة الدمار والخراب اللي عم يخربوها بعض اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. وحماس المونديال من كورال أويل وسلسلة محطات كورال أويل على كامل وامتداد الأراضي اللبنانية. وبهذا المونديال الكل بيربح. مفاجآت ناطرتكن على تطبيق كورال لوياليتي، أبليكيشن كورال لوياليتي، طوال فترة كأس العالم فيفا 2026. أنت رح يبلشوا ابتداء من 28 حزيران الأسبوع المقبل. خليكن جاهزين وتابعونا عبر إذاعة جبل لبنان، وزوروا أكيد صفحة كورال أويل على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي كورال لبنان. إذن أبليكيشن كورال لويالتي أبليكيشن، 100 سنة من العطاء عالميا ولبنانيا. كورال أويل، تحية لكل العاملين بسلسلة محطات كورال أويل على امتداد الأراضي اللبنانية، تهذيب واستقبال وتأمين لكل الخدمات من البنزين والمزود لغسيل السيارات المعمق. دللوا سياراتكم بمحطات كورال. نعم مندلل سياراتنا ومنحب سياراتنا. الغسيل والاهتمام العميق بسياراتكم بكل محطات كورال على امتداد الأراضي اللبنانية. خلينا نوقف الموسيقى ونرجع نحمس مع كورال. إذن

0: هيدي الفيديو على صفحة كورال أويل على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كثير من المفاجآت ناطرتكن على تطبيق كورال لويالتي أبليكيشن ابتداء من 28 حزيران. حمسوا تابعوا واربحوا. تحية لإدارة محطات كورال، الإدارة العامة وكل الشباب اللي موجودين بمختلف المناطق اللبنانية وبخدمتكم كورال، ومنهم كورال زوق مصبح الإشانجر. محطة كورال إشانجر زوق مصبح أنا زبون عندهم ووافي مثل ما هني أوفية للزبينهم بكل الأيام. نحن منكون أوفية لمحطات كورال ومنتبادل إحنا وياهم الصداقة. تحية للشباب المهذبين والشاطرين واللي بخدمة المواطنين بكورال أويل إشانجر زوق مصبح وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير للمستمع اللي رقمه بينتهي بالتسعة خمسة سبعة. يسعد صباحك جوني وصباحكن. وبعت لنا حكمة يلا. يسعد صباحك طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار. هابي فاذرز داي دكتور غسان لألك ولكل المستمعين الأباء. بعت لنا المستمع هالحكمة: ثلاثة أمور تضيع بها وقتك: التحسر على ما فاتك لأنه لن يعود، ومقارنة نفسك بغيرك لأنه لن يفيد، ومحاولة إرضاء كل الناس لأنه لن يكون. نعم، مرسي كتير لكل مستمع ومستمعة بيبعتوا لنا حكم لحتى نتأمل فيها وناخد عبرة. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم اللي بنتهي بالصفر صفر ثلاثة. بونجور يا ريما. بونجور يا ريما، يلا بعثت لنا رسالة. يمكن ريما ما بتعرف انه مش لازم تطلبنا، لازم بس تبعت رسالة صوتية او مكتوبة. يسعد صباحك وصوتك العالي ريما.
1: ايه سوري ما كنت عارفة، بس انا بدي افهم ليه ما عم بيقيمون. بس حدا يسأل يقول لي، يعني يطلع لي جواب ليه ما عم بيقيمون تنشوف اذا جواب مقنع. أو تاني شي حرام هندي مضروبين على راسهم، لأنه عم بيقولوا شو يعني هندي صاروا مسيحية، لأنه من ضربك على خدك الأيمن دير له خدك الأيسر. عم بيقولوا له شكرا، يعني ما بعرف من أي بلانات جايين.
0: نعم، يسعد لي صباحك يا ريما وأهلا وسهلا فيك وبكل مستمع ومستمع عم بينضموا لقلنا. نحنا جبل لبنان، صوتك عالي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة صباحا، وحتى رغم العطلات الرسمية منكون احنا موجودين معكم وحدكم، ما منعطل لحتى نضل مواكبين وطننا لبنان وأخباره. وهالجمعة في عطلة رسمية، الجمعة 26 حزيران، ولكن صوتك عالي جبل لبنان رح يكون حدكم ونتابع أخبار الوطن والمواطنين بكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان. للأسف بس يفقد الإنسان وخاصة البي والأم إنسانيتهم، بيرموا أولادهم بالنفايات. طفلي بطرابلس بالقرب من جامعة العزم سمع صوتها أحد الأشخاص اللي عم بيجمع حديد وبلاستيك. سمع صوت بكي طفل ضل عم بيلحق الأثر تبع هالكياس الزبال المرمية والنفايات لحتى وصل للكيس المسكر. فتحه لقى طفل بقلبه، نقلوها لأحد المستشفيات بطرابلس ولكن فارقة الحياة داخل المستشفى، مجهولة الهوية، كيف رميوها بهالطريقة اللا إنسانية، عمرها عدة ساعات يعني بعدها مربوط بالميشمة تبعيتها للأسف. يعني هاي الطفلة هيدي المظلومة واللي نفسها عم تدعي على أهلها اللي فقدوا إنسانيتهم للأسف، قلوب ما بتعرف الرحمة، نترحم على روحها البريئة. وتحية لكل إنسان عنده ضمير وبعد عنده ضمير مثل هيدا الشاب اللي بيجمع البلاستيك والإزاز لحتى يعتش. الله يكسر إيديكم ولا يوفقكم. صوتك عالي جبل لبنان. رصدنا مبارح الجيش الإسرائيلي وجه إنذار لأهالي القليعة مرجعيون برج الملوك ودير ميماس بالصورة الصوتية، طلب بمنع النازحين من الدخول لهالبلدات والتمركز فيها حرصا على سلامة هالأهالي. نسمع سوا.
2: جيش الدفاع الإسرائيلي يجدد تحذيره بمنع النازحين وكل الغرباء من العودة إلى القلاع مرجعيون برج الملوك ودير ميماس. يمنع منعا بتاتا السماح للغرباء دخول البلدات المذكورة حرصا على سلامة أهالي القرى المذكورة. إن مسؤولية حماية قراكم هي على عاتقكم. هذا إنذار رسمي من جيش الدفاع الإسرائيلي.
0: هذا ما رصدناه يوم أمس. الله يحمي أهلنا بالقليعة مرجعيون برج الملوك ودير ميماس من كل شر ومن كل شرير ومن كل المندسين اللي بيندسوا بين المهجرين وبيتسببوا بتوجيه تحذيرات لهالضيع وغيرها. الله لا يوفقكم يا جبنا، ما على بنا سنخوض البحر معا. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول هابي بيرثي أنا وياكن لمدام جورجيت مرهج مغامس. بس نوصل دايما على مبنى بلدية زوق مصبح تنعمل اجتماعات أو لحتى نعمل واجباتنا وندفع التكليف مثلا بس تصدر الضريبة وغيرها من الأمور الإدارية والطلبات. أسيستانت جنرال تستقبلنا بكل بسمة وبكل ترحاب جورجيت مرهج مغامس. هابي بيرثدي مدام جورجيت، يخلي لك عائلتك يا رب، يخلي لك زوجتك وعائلتك، وانت كمان من الأشخاص اللي خسروا بالغربة ولو كان غربة قريبة بدولة الإمارات، ولكن الله يحمي أولادكم. جورجيت مرهج مغامس هابي بيرثدي من كل المحبين، من زوجك وعائلتك و أعضاء المجلس البلدي اللي بيحبوك قد الدنيا. أنت يعني دينامو، كمان أحد الموظفات الدينامو ببلدية زوق مصبح. العمر الطويل يا رب والصحة. صوتك عالي جبل لبنان. الليلة الساعة 8:30 المساء عبر تلفزيون لبنان ومباشرة من السراي الكبير في بيروت، وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ضيفة برنامج حوارات السراي. إذن تلفزيون لبنان الليلة 8:30 المساء نترقب مواقف الوزيرة الوطنية واللي نحن وياها إيد بإيد ليلا نهارا 24-24 منتابع كل قضايا البيئة بوطن لبنان وبتتجاوب أكيد. الله يكبر واجبها، فأكيد منترقب الليلة مقابلتها ببرنامج حوارات السراي مباشرة على الهواء من السراي الكبير الليلة الساعة 8:30 المساء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، ومن بعد البريك شكرا إيران ولطشي من الناشط السياسي المحامي مروان سلام رئيس جمعية بيروت منارتي، وشكرا إيران والمزيد والمزيد. خليكم معنا.
3: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكلانج الجزء الثاني.

0: عالآخر. أي power of manifestation من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عريا سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبق.
1: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي إنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواقع.
1: تأمين لبن وسويس.
3: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram, le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عارض الملعب مع عبد الناصر حرب. بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان. والمناسبات لا تقتصر فقط على يوم واحد، فينا نكرم أهلنا بينا وأمنا مش بس بالأعياد، بعيد الأم أو بعيد الأب Father's Day، فينا نكرمه كل يوم على امتداد الساعات للي عطيونا حياتهم وقدموها وعلمونا وفهمونا وهذبونا. Wooden Bakery Lebanon Father's Day Cakes Flavors، في على تشوكلت على فانيلا وراسبيري. Love You Dad، هذا العنوان المكتوب على قالب الجاتو بثلاث نكهات، sweet, strong and one of a kind just like dad. Father's Day مستمر لا يقصر فقط على 24 ساعة. محبتكن كبيرة، بقلوبوا ولادكن. Wooden Bakery Lebanon بتوصوا Love You Dad، وفيكن تحطوا اسم بيكن 1635 من كل المناطق اللبنانية. Our first best friend Dad my hero، هذه خاصة للبنات تعتبر بيها هو البطل، بطل حياتها. كل بنت هيك بخبروني وهيك منشوف ومنختبر. إذا 1635 Wooden Bakery Lebanon، وبدنا نقول عبر إذاعة جبل لبنان Happy Father's Day لكل إدارة وموظفي وموظفات بعايدوا بياتهم، ومنعايدهم نحنا ومنقلهم الله يخلي عيالكم. Wooden Bakery Lebanon بكل المناطق اللبنانية، وفرع الرئيسي بأوتوستراد الزلقة باتجاه جونية بيفتح 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة على 24، وفرع زحلة كمان بخدمتكم وبخدمة البقاع على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 24-24 7 أيام. Wooden Bakery Lebanon Share Bread and Love. صوتك عالي جبل لبنان.

0: إذا رصدت مبارح تغريدي عجبتني كتير ولطشي، فينا نسميها تغريدي لطشي، لا شكرا إيران، وهل الشعار اللي طلع واللي اعتبرته صحيفة النهار اليوم وزميلتنا بصحيفة النهار أنه هذا شيء مخالف للقانون ومخالف للدولة اللبنانية ومخالف للشرعية ويجب إزالتهم هالإشياء المرفوعة على طريق المطار من زعماء أجانب دمروا لنا وطننا لبنان. الرسالة الصوتية اللي رح نسمعها لأنه تواصلت معه للناشط السياسي المحامي مروان سلام رئيس جمعية بيروت مناراتي، نسمع سوا رأيه بشكرا إيران اللي هدمت وطننا لبنان.
1: سجوني يعطيك العافية إلك ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. امبارح على طريق مطار رفيق الحريري الدولي شفنا لوحات كبيرة نشرها حزب الله مكتوب عليها شكرا لإيران الوفية، ونحن على طريقتنا كمان بدنا نقول شكرا بس من قلب الوجع اللبناني المقهور. نعم شكرا لإيران الوفية لأنه من أجل مشروعها تهجر 1.5 مليون لبناني ولبنانية، ومن بينهم 370 ألف طفل وطفلة عاشوا الرعب والنزوح بدل ما يعيشوا طفولتهم. شكرا لإيران الوفية لأنه من أجل حربها استشهد أكثر من 4000 لبناني ولبنانية. شكرا لإيران الوفية لأنه من أجل حربها انجرح أكثر من 30 ألف لبناني ولبنانية، كتار منهم بيحملوا آثار الحرب بأجسادهم ونفوسهم مدى الحياة. شكرا لإيران الوفية لأنه 1150 مدرسة ومؤسسة تعليمية اتسكرت وتحولت لمراكز إيواء، والتربية والتعليم يلي كنا منتغنى فيهم بالشرق والغرب تراجعوا أمام مشهد النزوح والدمار والخراب. شكرا لإيران الوفية لأنه 636 مركز إيواء استقبل أكثر من 127 ألف نازح هربوا من الموت عم يفتشوا على سقف يحميهم. شكرا لإيران الوفية لأنه 770 ألف طفل وطفلة تأثروا نفسيا من أهوال الحرب والخوف والتهجير وفقدان الأمان. شكرا لإيران الوفية لأنه أكثر من 62 ألف وحدة سكنية تدمرت بالكامل، ولأنه عشرات آلاف العائلات رجعت حتى تلاقي أرزاقها وأملاكها وأحلامها تحت ركام. شكرا لإيران الوفية لأنه كلفتنا 20 مليار دولار إعادة إعمار لح يدفع اللبناني من أعصابه ومستقبله ومستقبل ولاده. وشكرا لإيران الوفية لأنه الاقتصاد اللبناني المنهك والمتعب أصلا تكبد خسائر بمئات ملايين الدولارات، وفوق خسارته خسر فرص عمل واستثمارات وسنوات إضافية من التعافي. شكرا إيران الوفية لأنه أرض الجنوب والبقاع وبيروت وضاحية بيروت وكل لبنان دفعوا ثمن باهظ للاحتلال والدمار والخراب. كنا بمزارع شبع المحتلة صرنا ب 1470 كيلو متر مربع من أرضنا محتلة من إسرائيل. بس اسمح لي بكلمة أستاذ جوني يقول لك فيها أنه الوفا الحقيقي للبنان بيكون لما ما يتحول شعبه وقود لحروب الآخرين. الوفا الحقيقي للبنان بيكون بحماية المواطن اللبناني مش بتعريضه للقتل والتهجير والنزوح. الوفا الحقيقي للبنان بيكون بدولة قوية سيدة حرة سلاحها بإيد الجيش اللبناني وقرار الحرب والسلم بإيدها وحدها. لهيك إذا كانت هيدي هي نتائج الوفا بحق للمواطن اللبناني إنه يسأل مين دفع الثمن ومين قبض الأرباح. الجواب معروف عن كل أم فقدت ابنها وكل طفل تهجر من بيته وكل مواطن عم يمر يوميا بين ركامه ويتذكر كيف كانت حياته قبل الحرب وكيف صارت مأساة بعد الحرب. ومن هون باسم وجع اللبنانيين بقول نعم ألف لبنان أولا، وقدام دمعة أم طفل شهيد وقدام دمعة أب خسر ابنه وبنته وقدام دمعة كل بنت وشاب خسروا أمهم وبيهم، بقول بتحترق طهران بمن فيها ولترحل إسرائيل الطاغية إلى جهنم، لأن شعبنا الشعب اللبناني شبع حروب ودم ودمار، وبده السلام والأمان والإطمئنان.
0: يسلم صوتك العالي. من إذاعة جبل لبنان استمعنا إلى الناشط السياسي المحامي مروان سلام، رئيس جمعية بيروت منارتي. شكرا إيران اللي هدمت وطننا لبنان. نعم، يسلم صوتك العالي ماتر مروان سلام. ونرجع منقول إنه كمان اليوم صحيفة النهار: صور الخامنئي على طريق المطار مخالفة قانونية صارمة تستوجب العقوبة. هذا ما ورد في صحيفة النهار، وهذا رأينا كلنا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركات لبنانية صامدة وبخدمة الوطن وسياحة الوطن. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، خدمات راقية جدا وتجربة بتجمع السياحة التاريخية، السياحة الجغرافية، الاستجمام والعلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا، تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا. وخبرتهم بلشت من سنة 1987 وفروع بدبي، ببراغ وبيروت. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، إذا كنتوا كوبلات، أفراد، مجموعات سياحية، شركات عم تعزم موظفينا لحتى يعملوا استجمام رائع جدا ويرجعوا اون بلان فورم، بتأملكن ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز حجوزات الأوتيلات والمنتجعات الصحية، تذاكر السفر، بيساعدوكم بتقديم تأشيرات شينغن، تنقلات من وإلى المطار، التأمين السياحي الصحي على رحلتكم، ومتابعة ومساعدة شخصية طوال الرحلة. أهلا وسهلا فيكم. كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين الطبي، استرخاء، تحسين الصحة العامة وعلاج مشاكل المفاصل. كل هيدا ناطركن بأسعار رائعة جداً لمستمعي إذاعة جبل لبنان. ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، 76-83-83-03. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
2: صباحو، كيف خير جوني؟ ماشي الحال؟ يعني بدي أعرف ليه هالتكابر هيك، يعني أو الإنكاية، وبيعرفوا أنه هذا الشيء 90% من الشعب اللبناني ما بيرضاه، زي ما حطوا إعلانات سياحية، إعلانات شيء على طريق المطار، وبيكفي لنا شهرين قاعدين ولا ضربة ولا شغلة، موتونا الصيفية والموسم، وبيكفي ما حدا بيشبع. أنه روح شوف أنت بإيران، شوف هني عندهم هيك طريقة، بحطوا إعلانات وبحطوا صور، بدي أعرف يستفادوا إذا حطوا، ولا هيك إنكاية يعني متكابرين عن جد، يعني عن جد ما بعرف كيف نتعايش مع هيك ومع هيك أشخاص. للأسف قبل شكرا سوريا، ولا شكرا إيران أبدا، أو للإرتهانات لبرا. شكرا وشكرا، شكرا وشكرا. يا خي أنتوا شو عملتوا؟ شو سويتوا؟ بدي أفهم. من وقت ما واجهتوا من 82 لهلا، شو عملتوا غير سببتوا الدمار؟
0: يسعد صباحك، يسعد صباحك يا بوب، ونهارك سعيد. نعم، وبعت لي بوب أيادي لبنانية متمسكة بعلم لبنان وربطته بحبل وعم تشد فيه من السقوط. هيدا بلدنا مش بلدكن، لبنان مش إيراني، وبعمره مش رح يكون إيراني. تحية لوطنيتك بوب وكل مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، ونحن وياه إيد بإيد لمكافحة الفساد، استرداد أموالكم يا لبنانية، مشاريع قوانين وعمل دؤوب ليلا نهارا نحن والدكتور فريد البستاني فريق عمله إيد بإيد. خلينا نسمع سوا تقرير قناة الجديد. تعرفوا أنه البروفيسور فريد البستاني استنكر تعيين عبد الغفور، عرفتوه؟ لعبد الغفور اللي متهم بعده على طريق المحاكمات، أيمن عبد الغفور استنكر تعيينه رئيس للدائرة المالية بالنافعة، واعتبر البروفيسور فريد البستاني خطوة ناقصة لأنه أيمن عبد الغفور متهم بقضايا فساد وبعد ما تمت محاكمته. فنتيجة عملنا الدؤوب نحن والدكتور فريد البستاني وكل الوطنيين، خلينا نسمع سوا تقرير قناة الجديد. وزير الداخلية مشكور تدخل بهالموضوع.
3: بعد موجة الانتقادات التي طالت تعيينه، طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من محافظ بيروت مروان عبود التراجع عن قرار تعيين أيمن عبد الغفور رئيساً للدائرة المالية في مصلحة تسجيل السيارات والمركبات، باعتبار أن اسم عبد الغفور ارتبط سابقاً بشبهات فساد في ملف النافعة. وتكشف مصادر قضائية للجديد أن عبد الغفور كان قد أقر خلال التحقيقات بتلقي رشاوة، كما اعترف بشراء سيارة من نوع تاهو مقابل بيع صقوق بيع، رغم أن هذه الصقوق يفترض أن تمنح مجانا للمواطنين. وبحسب المعلومات جرى إحضار عبد الغفور إلى التحقيق بعد اعترافات أدلت بها مساعدته، حيث خضع للاستجواب قبل أن يخلى سبيله من دون صدور حكم قضائي بحقه حتى الآن في ظل البطء الذي يطبع مسار المحاكمات. قانونياً يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، إلا أن ذلك لا يلغي استمرار الشبهات التي تحيط بملفه.
4: كان في تجاوب من المحافظ والتجاوب من وزير الداخلية، وأنا عن جد بحييهم لأنه التراجع عن الخطأ فضيلة.
3: تواصل لجنة الاقتصاد النيابية متابعة ملفات المتورطين في قضايا الفساد المرتبطة بمرفق النافعة.
4: عندنا أخبار بموضوع شركة إنكريبت وأصحابها، وهذا الأخبار موجود قيد التحقيق. هلأ في شخص منه موجود بلبنان هو قيد التحقيق. هلأ في غير مناقصات عم بتتم اليوم وأنا عم تبعها، هذا دوري الرقابي.
3: تقول مصادر مطلعة على ملف النافعة للجديد أن الهدف من تعيين عبد الغفور كان الاستفادة من خبرته في هذا المرفق العام بالتزامن مع ورشة الإصلاح التي تقودها الدولة لتطوير عمل النافعة وتحسين خدماتها، وهو ما بدا واضحا من خلال جولتنا الميدانية. وتعمل إدارة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات حالياً على تفعيل برامج وأنظمة متطورة لتنظيم الخدمات والحد من مظاهر الفساد وإقفال الأبواب أمام الرشاوة والسمسرة التي لطالما أثقلت كاهل المواطنين. رغم محاولات الإنقاذ والإصلاح، لا يزال هذا المرفق العام يرزح تحت وطأة سنوات من الفساد المتراكم. من مصلحة تسجيل السيارات في الدكويني، جاسانت عنتر، هادي قيس، قناة الجديد.
0: يعطيكم العافية جاسانت عنتر وهادي قيس المصور وزملائنا بقناة الجديد. إذا تحدث الدكتور فريد البستاني بهالتقرير كمان، ومثل ما عم نتابع نحن وياكم مكملين للنهاية بضرب راس الفساد بالنافعة وبغير النافعة، تنسترجع لكم حقوقكم يا لبنانية المهدورة والمسروقة. ومن هالمنطلق هيدا بدنا نرجع نقول من إزاعة جبل لبنان، كل مين فك حجوزات من إنكريبت، الإدارات العليا بإنكريبت فك حجوزات عن أرقام مميزة وسيارات مميزة وباعون، رح تدفعوا الثمن غالي. وفي عنا 6 أسامي بالاسم الثلاثي مع اسم بياتهم اللي ما ربون، وفي منهم بنات فاسدات، 3 من إنكريبت و3 معقبي معاملات. أساميهم موجودة ناطرين بدء المحاكمات لإحالتهم للمحاكمة تنزيع أساميهم على الهواء عبر إذاعة جبل لبنان بالثلاثي. إلى اللقاء على الخير. وزير الداخلية العميد الحجار، تسلم دياتك، ومثل ما قال النائب فريد البستاني، تراجع عن الخطأ فضيلة. أكيد اقترحوا عليك وما درست العملية بإعادة تعيين أيمن عبد الغفور، أنه للمساعدة بالحيثيات، أنه للمساعدة بخبرته. كل متهم بريء حتى يثبت العكس، ولكن أيمن عبد الغفور بدك تتحاكم بعدين، بس ترجع بريء بترجع ناصع البياض إذا بروك برؤوك. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد من الرصد ومن أصواتكم العالية، خليكم مع إذاعة جبل لبنان، لأنه تسمعوا حيث لا يجرؤ الآخرون على النشر، ومنحصل على معلومات حيث لا يجرؤ الآخرون على نشر هالمعلومات. إذاعتكم
5: ذكريات وحنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.
6: كل العصايد من حلا عينيك.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
8: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: قلبي ده قلبي ده.
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: المسرحية. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة. ماذا بعد بوطني، وطنكم لبنان؟ وطننا لبنان أخباره على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، ومنتبعون عبر lebanonfiles.com. لبنان يبيع الإقامة الضريبية الذهبية. والله صرنا مثل بعض دول أوروبا وأمريكا. ما أقرته لجنة المال والموازنة أمس لجهة منح الإقامة الذهبية لكل شخص يستثمر في لبنان مبلغ أكثر من 500,000 دولار أمريكي أثار الكثير من التساؤلات. البعض كان عنده المخاوف مرتبطة بمنح الجنسية لغير لبناني، والبعض الآخر أبدأ القلق من زيادة نسبة تملك الأجانب من دون ما تكون هالمسائل إلى علاقة مباشرة وواضحة بالمشروع اللي أقر مبارح. إذن أهم ما في المشروع أنه يمنح غير المقيمين في لبنان إمكانية تسجيل الإقامة الضريبية في لبنان للهروب من معدلات ضريبة مرتفعة في الخارج حيث هو مسجل. ومع ذلك فإن هذا المشروع لا يشكل إغراء كبيرا، لأنه أكيد ما هن أرطوا مصريات المغتربين، الحكومات والعهود السابقة نهبوا كل اللي وسقوا بلبنان وحولوا كل أملاكهم الغير المنقولة ومصرياتهم حولوها لبنوكة لبنان اللي نهبوها وسرقوها هني والدولة اللبنانية. خلينا نتبعه أكيد، يعني هلأ لبنان بده مصاري وبده يستقطب مصاري، عم بيبيعوا الإقامة الضريبية ب500,000 دولار وطلوع. هلأ في ناس يمكن بدهم إياها، بدهم يلجأوا للبنان. يا إن شاء الله ما يصير ملجأ للفاسدين أكثر من الفاسدين الموجودين عنا، بكفونا عم نتعالج ونتناحر نحن وياهم للسرقين والفاسدين اللي حكمونا من 1990 لسنة الماضية. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زوق مكايل وخلدي باتجاه نفق المطار، أوتوستراد دبي أنتلياس للدورة. مثل ما قلنا اليوم الصبح رصدنا حادث انقلاب سيارة واصطدمت بسيارة تانية، عجقة سير كانت كتير كبيرة لكلنا اللي رايحين على أشغالنا فجرا 6:15 المجد ليك والصبح لك يا الله. ما بعرف مين اللي طاير ومين الحق وعمين الحق. الحمد لله على سلامتهم. الذهب يتراجع 1.4%، صارت الأونصة ب 4130 دولار. كأس العالم 2026، الأردن تتقدم على الجزائر 1-0 بالشوط الأول. خاص ليبانون فايلز كتبت جاكلين بولوس: نتنياهو وتجربة إيهود باراك. ميراج الزيني كتبت: بورغنستوك يرسم خريطة الطريق للبنان. وفقرت بأقلامهم بقلم ديفيد عيسى: سليمان فرنجية وازدواجية المعايير. ديفيد عيسى، صوتك عالي جبل لبنان. وبودكاست حكينات لبنان فايلز، الدكتور هادي مراد تحدث عن آب اللهاب، جولة حرب ثالثة بين أمريكا وإيران. واعتبر الدكتور هادي مراد بالمقابلة اللي أجريت معه ببودكاست حكينات لبنان فايلز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم يعلو في الخروف قبل ما يذبحه. وقال دكتور هادي مراد: سوف نتحالف مع أي جهة ضد حزب الله. إذن ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز دوت كوم الدكتور هادي مراد، آب اللهاب، جولة حرب ثالثة بين أمريكا وإيران، ودونالد ترامب عم يعلفوا للخروف قبل ما يذبحوا. بالصفحة الأولى أبرز الفيديوهات: صوتك عالي جبل لبنان، ونتابع نحن وياكم في كواليس لبنان فايلز. نائب لبناني أفضل أب، صورة لطيفة جمعت بين النائب طوني سليمان فرنجية وبناته الثلاث، ونشرتها زوجته لين زيدان لمناسبة عيد الأب، وعلقت بالقول أفضل أب. صورته لا طوني سليمان فرنجية مع الصبايا ثلاثتهم، منشوفهم بلبنان فايلز كواليس. الله يخلي لك ياهن ويخلي أولاد السامعين لإذاعة جبل لبنان. الضاحية على اللائحة، تتوقع أوساط متابعة عبر لبنان فايلز احتمال انفلات الأوضاع الأمنية في أي لحظة وسط تقاطع تقارير إسرائيلية عن استمرار الاحتفاظ بقوائم أهداف معدة مسبقاً داخل الضاحية الجنوبية وفي أماكن أخرى، وتحديثها بشكل دوري بانتظار أي تطور سياسي يسمح بتفعيلها. إذن الضاحية على اللائحة مجدداً حسب لبنان فايلز. تفاصيل عن العملية العسكرية السورية في لبنان. يتردد في أوساط سياسية ضيقة أن الرئيس السوري أحمد الشرع اعتذر عن تلبية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن، تجنباً لما قد يسببه ذلك من إحراج مرتبط بملف الانخراط العسكري ضد حزب الله، وفقاً لمعلومات لبنان فايلز. وتأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن طبيعة الدور الذي قد يطلب من دمشق أداؤه في إطار الترتيبات الإقليمية الجارية. يعني بدون يفوت الشرع على البقاع الشرقي والشمالي. الحزب وتجنيد من الخارج. انتشرت في إيران، وهلأ سمعناه قبل شوي بتقرير، انتشرت في إيران دعوات للتجنيد لصالح حزب الله مقابل $1,000 شهرياً، في ظل حديث عن حجم الخسائر البشرية داخل الحزب واحتمال اللجوء إلى استقطاب عناصر من الخارج، مع ترجيحات بأن البيئة الحاضنة الشيعية قد باتت أقل انخراطاً في هذا المسار حسب ما تفيد معطيات لبنان فايلز. إذن استيراد مقاتلين $1,000 بالشهر لصالح حزب إيران بلبنان المدعو حزب الله. نعم. أنا وين كتيري؟ على مدار ساعة ومدار أيام الأسبوع. الأقمار الصناعية ترصد نكبة الجنوب، 17,000 وحدة سكنية مدمرة. هذا ما جناه حزب وعملاء إيران على وطننا لبنان، هذا ما جنته إيران. والله شكرا إيران، والله تسلم دياتكم، خوش أمديد. موظفو أوجيرو بدأوا إضرابهم اليوم الثلاثاء. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضها نحن وياكم، وأنتم فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
10: بونجور جوني، يسعد صباحك، وبمناسبة عيد الأب ينعاد عليك وعلى الجميع إن شاء الله يا رب. وبدي بس هيك ضوع شغل اليوم، تخرج بنتي ميكايلا من جريد 6 لجريد 7، هلا الجراديويشن سيرموني الساعة 9، بدي بس هنيها. ثانك يو، وعقبال الكل يا رب يفرح اولاده.
0: الله يخلي لك اياها لميكايلا ويخلي اولاد السامعين، وبنفتخر فيهم بكل الجريدز. الله يحفظهم بوطننا لبنان، بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الطوباوي أبونا يعقوب الحداد الكبوشي، ابن ضيعتي الحلوة غزير، مؤسس دير الصليب بجل الديب بإنايا، ومؤسس دير يسوع الملك عنا بأدونيس زق مصبح، ومؤسس كمان دور للاستراحة وأديار ببرمينة وبالشوف. بونا يعقوب الحداد الكبوشي يكرم اليوم وبكرة وكل يوم. بكرة الأربعاء 24 حزيران الساعة 8 المساء ريسيتال مع المرنمة بيتينا خراط، يرافقها عزفا سيمون ترباي بباحة الضريح، ضريح الطباوي أبونا يعقوب الحداد الكبوشي بدير الصليب جل الديب بإنايا مزار سيدة البحر. بونا يعقوب الحداد الكبوشي ابن غزير الحلوي اللي ربتك أمك على القداسة، أمك وبيك ونفسك أنت وياهم بالسماء بإذن الله. موريون برخوخ أبونا معليو يعقوب كبوشي. صوتك عالي جبل لبنان. وبتبقى الحياة الفنية والثقافية بوطننا لبنان، وعم نتابع أكيد كل النشاطات الفنية والثقافية من خلال بريكاتنا اللي عم تسمعون وعم تسمعوا أكيد خالد الهبر والليلة الحلوة اللي رح نترافق نحن وياه فيها بالبيروت هول هالسبت 27 حزيران. خالد الهبر خلينا نسمع له أغنية بعنوان رنا، يلا نهديها لكل رنا بهالكون. صباح الخير خالد الهبر، وإلى لقاء السبت 27 حزيران بالبيروت هول. احجز.com. صوتك عالي جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. خالد الهبر هالسبت 27 حزيران بيروت هول. احجز.com

خالد الهبر. السبت 27 حزيران بيروت هول احجز.com. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان، وطن الثقافة، وطن كل الفنون الجميلة، ومنتبعها أكيد عبر إذاعة جبل لبنان نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037. صباح الخير جوني، ينعاد عليك يا بابا جودت وتضل بصحتك، ينعاد على كل بي بالسمع وعلى كل بي موجود ويتطول بعمرهم. ميرسي كتير. فري سبيريت رقم ينتهي بال996. عم تتابعوني بابا جودت المشردون ام تي في؟ يلا قولوا الله واهلا وسهلا فيكن. بارح كان عندي حلقات جديدة كمان، وبكرة الأربعة كمان رح سجل مشاركات وحلقات جديدة. المشردون بابا جودت أمجا، أمجا يعني عمي، عمو جودة أمجا. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد والمزيد يا جماعة، ثلاث قتلى هلأ وردنا التقارير من غرفة التحكم المروري مبارح، ثلاث قتلى وأكثر من 10 جرحى على طرقاتنا اللبنانية. واليوم الصبح تصادفنا، نزعوا لنا صباحنا، قلبت سيارة وسيارتين مكسرة، ما بعرف مين سبب الحادث. يلا النزف مستمر بشوارعنا اللبنانية. بعد البريك المزيد والمزيد، واليوم الساعة 9 بإذن الله مثل كل ثلاثة بنتصل برئيس نادي الصحافي والزميل بالـ LBCI بسام أبو زيد. جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau, en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة. طبيب الأسنان وأخصائي تقويم الأسنان الدكتور فلاح أبو جودي نشر صورة لألو وتحديداً الصورة اللي نشرها الدكتور فلاح أبو جودي والده عم بيودع جده. في الصورة والدي يشجع والده على مصارعة الموت. كان جدي أبو داود أحد أبطال الحرب العالمية الأولى، فقد خرق الحصار العثماني أيام سفر برليك واستخدم مع أشقائه الطحين لأولاده وأولاد منطقته وحماهم من الموت جوعاً. وكان أبي من أبطال مصارعة الحياة، نزل إلى العمل في العاشرة من عمره كعامل بسيط وانتهى كواحد من ألمع صناعي لبنان وغير بجهده الفظيع مصيره ومصير سلالته وجعلنا من المتعلمين. يضيف الدكتور فلاح أبو جودي: الجد أنقذنا من الموت جوعا والأب أنقذنا من الموت جهلا، لهما مني عميق الامتنان في يوم عيد الأب. الإمضاء طبيب وأخصائي تقويم الأسنان الدكتور فلاح أبو جودي. يخلي لك عيلتك ويرحم والدك وجدك، وأنت أكيد من أحن الآباء بإذن الله اللي عم بيتابع أولاده بتفاصيل حياتهم ونجاحهم. دكتور فلاح أبو جودي وكل شخص بقصة حياته مثل الدكتور فلاح أبو جودي تحية لألو. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك جوني من بول يزبك من بلدة رمحالة. يا هلا يا هلا. أهلا وسهلا فيك يا بول يزبك وكل أهلنا برمحالة، مسقط رأس كمان الفنان الخالد سمير يزبك حبيب القلب. صباح الخير جوني. إذا كان حادث ناجم عن سائق غير مسؤول أو السرعة الزائدة أو التهور، ألا يوجد إجراء قانوني بحقهم بحال ظل عايش أو ما طلع معوق؟ في يعني مفروض يكون في قوانين. رقم ينتهي بال517. الله يساعدنا. سرعة وقلة انتباه وقلة شئمة وقلة احترام لقوانين السير نتيجتها مبارح 3 قتلى و14 جريح، منهم بيرجعوا ناس تانيين بيتوفوا، ناس تالتين بيصيروا معوقين على الويل شير للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمعة جوال. بونجور يا جوال. أكيد السير كان واقف نهائيا من 6:30 6:15. أنا كنت موجود، هربت شوي شي نص كيلومتر على طريق البحرية ورجعت أخذ طريق الدورة لقدرت وصلت مأخر على الإزاعة، بس إنه كله محضر كان بخدمتكم. هيدا اللي عم بيصير بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة المجتمع اللبناني، سوا السياحة والمجتمع والاقتصاد اللبناني. حلال رنتكار لتأجير السيارات، بتصرفكم أسطول من السيارات إيجارا وبيعا. حلال جروب، حلال رنتكار بخدمتكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. قصة نجاح بجسدها الأستاذ أميل حلال المؤسس والمدير العام، وجهده وعصاميته وكبي صالح لعيلته اللي عم تساعده. حلال رنتكار من المنصورية لكل لبنان، بتصرفكم بتصرف الوطن. 03-166-711 و71-166-711. حلال رنتكار. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الأمن العام اللبناني أطلق حسابه الرسمي على واتساب. أهلا وسهلا. أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أصدرته عن إطلاق حسابها الرسمي على تطبيق واتساب، واتساب شانل، في رابط معين. إذا حدا بده إياه للرابط ببعث لكم إياه على 70-220-888. على كل رح تكتشفوه يعني. وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين ونشر النشاطات والخدمات والتوجيهات الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام بطريقة شفافة وسريعة. مبروك وأهلا وسهلا فيكم بكل وسائل التواصل الاجتماعي. وهلأ واتساب شانل الأمن العام اللبناني. أهلا وسهلا. الله يحمي لنا إياكم. قوانا الأمنية الشرعية، الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير، الله يحميكم بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلامي الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان. وللأسف الطفل اللي كنا عم نحكي عنها واللي توفت رامينا، طفلة بعدها حديثة الولادة وتوفت بالمستشفى بعدين. ما بعرف إذا منقول يا رب يعني اصطفل فيهم، الله يصطفل ببي وإما اللي تخلوا عنها، حطوها بقلب الكيس. عثر عليها أحد الأشخاص عم يلم مستلزمات بلاستيك وحديد وتنك، نقلوها على المستشفى وتوفت هونيك. أقولكم ارتاحت من هالحياة هيدي الصعبة اللي كانت بدها تعيشها بدون هوية. بنحط كان بالزمانات كلمة لقيت، بعدين رجعوا عدلوا فيها وحطوا مكتوم القائد أو غيره من الأمور لحتى يخففوا من كلمة لقيت. بنسمعك موسى موسى من عكار.
5: صباح الخير جوني، لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى، اليوم رسالتي شمالية من طرابلس، وهي رسالة مؤلمة وموجعة بنفس الوقت. احد عمال النظافه بيلاقي طفله حديثه الولاده مرميه بكيس ورا جامعه العزم بطرابلس بحال القصب يعني الحقل المهجوره، بحس انه هونيك البنت رميت هونيك لتموت، فبيلاقيها طبعا بيعمل تبليغات للاجهزه الامنيه، بيجي الصليب الاحمر بياخذها كذا كذا. هلا هذه الطفله عاشت 12 ساعه 15 ساعه وتوفت. عندنا مواقع التواصل الاجتماعي يعني جنت، خليني اقول ضجت جنت بهذا الخبر، وتناولته باوسع مجال ممكن، وصار ضغط اعلامي كبير على الاجهزه الامنيه ليشوفوا يتابعوا يلاحظوا الكاميرات كذا، مين جاب الطفله رماها هون. ايه وبهذا الاطار انا باخذ زميلنا من طرابلس يعني صحفي طرابلسي مصطفى السيد، استاذ مصطفى السيد بيخبرنا بالتفاصيل شو صار قبل ما تموت البنت ووقت اللي لقيوا البنت.
6: احد الاشخاص عم بيقوم بجمع البلاستيك والحديد من هيدي النقطه ليسمع صوت طفله عم تبكي من بعيد لقايه بين الاعشاب جوا. سمع صوت طفله قال يمكن انا عم يتهيأ لي، ولكن ضلوا عم يلحق الصوت. لهون كانت المفاجاه بقلب كيس مرميه هيدي الطفله. فورا بلغ الجهات الامنيه والمعنيه وحضر الصليب الاحمر وتم نقلها الى مستشفى اورانج ناسو. اليوم قدر الله انكتب لها عمر جديد لهيدي البنت. اليوم في اسئله كثير عم تنطرح، هيدي الطفله كيف وصلت لهون ومين تركها هون واي قلب قاسي قدر يرميها بين الاعشاب؟ بين القسوه والرحمه كان في شخص مناسب بالمكان المناسب وانكتب لها عمر جديد لهيدي الطفله. اليوم القضية منا قضية طفلة ومين تركها، بل كيف لطفلة أول ما تفتح عيونها على الدنيا تلاقي حالة بين التراب والأعشاب. مشهد بيطرح كتير من الأسئلة وبيترك وجع كتير كبير بقلوب الناس. إن شاء الله يكون هلأ ضميرك ارتاح، إن شاء الله الهدف اللي أنت بدك إياه وصلت له. فقنا اليوم على خبر كسر قلوبنا، الطفلة اللي رمت امبارح خلف جامعة العزم والسعادة انتقلت إلى رحمة الله. للأسف هيدا الموضوع ما رح يمر مرور الكرام، هي توفت أثر مضاعفات وتوقف قلب مفاجئ داخل المستشفى. هيدا الملاك الصغير اللي ما شاف من هالدنيا إلا الأسوة، هيدا الملاك الصغير اللي كل طرابلس وكل العالم صارت تدعي له وقولوا الله يعيشها، وخصوصا بعد ما شفنا صورتها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى على الجهات الأمنية والمعنية التحقيق واسع وشفاف بهيدا الموضوع لنعرف مين هيدا القلب القاسي اللي قدر يرمي هيدي الطفلة.
0: قلب قاسي وقلة إنسانية تقارب الحيوانية للأسف، قلة شئمة. هالطفلة المعترة اللي ما عاشت أكتر من ساعات بهالحياة الدنيا. شكرا زميلنا موسى موسى وضيفك زميلنا الصحفي من عكار شمال لبنان، وصوتكم العالي وصوت كل لبنان وصوت اللبنانيين جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ابتداء من 27 حزيران بحديقة بلدة ريفون بكسروان، أهلا وسهلا فيكم. تحالف أسواق المزارعين بلبنان بالتعاون مع بلدية ريفون داعينا لسوق المنتجات الزراعية مثل كل سنة. كل سبت ابتداء من هالسبت 27 حزيران بحديقة ريفون، كل سبت من 9 صباحا لساعات الظهر وأول ساعات بعد الظهر. في عندكم كمان نشاط حلو كتير بثلاثة تموز من 5 إلى 8 المساء. بثلاثة تموز ريفون بايك رايد ثرو ريفون، فيكن تجيبوا بسكليتاتكن وفيكن تستأجروا بسيكلات $5، والعائلة 4 أفراد فيهم يستأجروا 45 دقيقة البسيكلات بسكليتات $10 فقط. أهلا وسهلا فيكن تشجيعا لهالرياضة الحلوة ريفون بايك رايد ثرو ريفون كسروان. برافو بلدية ريفون وليبانون باي بايك وريفون سكوير. تحية لنائب رئيس بلدية ريفون المحامي رشاد مدور وأهلنا بريفون والبلدية الناشطة بخدمة أهلنا بريفون. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. وعلى صفحة رابطة كاريتاس لبنان منتابع العديد من النشاطات. بمناسبة اليوم الدولي للعاملات والعمال المنزليين والذكرى 15 لاعتماد اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، زار وفد من الاتحاد الأوروبي مراكز الإيواء الآمنة التابعة لكاريتاس لبنان تأكيدا على الالتزام المشترك بحقوق وكرامة وحماية العاملات والعمال المنزليين المهاجرين، ومعا نواصل العمل من أجل بيئة أكثر أمانا وخدمات حماية أقوى وعمل لائق للجميع. إذن تحت عنوان لبنان إلغاء كافة أشكال العمالة القصرية والاستغلال، خلينا نسمع الروبورتاج مدته دقيقة من كاريتاس لبنان.

0: تقدم باليوم العالمي للعمال الأجانب. كان موجود رئيس رابطة كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي، وعدد كبير من المهتمين بالمراكز التابعة لكاريتاس والتي تؤوي العمال الأجانب المعنفين أو المتروكين. كاريتاس ما بتترككن، كاريتاس حدكن، لأنه كاريتاس تهتم، بتحمي وبتحافظ على كرامة الناس بكل محبة. كمان ريبورتاج تاني، كمان نسمع موسيقته ونشوف إذا في فويس أوفر عليه.
1: المسرحية وهالكلام وهالتعبير أصدق ما يمكن ينقال. بصراحة بقول ما كنت متوقع شوف اللي شفته هون. كان عنوان المسرحية الزمن الجميل، لكن بالنسبة لي العنوان هي رسالة محبة عم بقديها أشخاص عندهم صعوبة، لكن بإرادة عم نتخطى كل الصعوبات. وهيدا التعاون مثل ما قال الشاب اللي كان واقف بآخر شيء، إيد بإيد منروح منشتغل ونعم السلام. نحن وياكم كرابطة كاريتاس لبنان والأهالي، هودي أولادنا، بدنا نتعاون نحن وياكم حتى كل الصعوبات اللي عندهم نقدر نكون عم نتجاوزها، وتجاوزها بإرادة إننا نتخطى كل الصعوبات ونوصل للنجاح.
0: تحية لصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان، الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان. تحية لمركز فغال ببلاد جبيلة اللي نظموا رحلة ونظموا نشاط ونظموا مسرحية ونشاطات ثقافية حلوة لأصحاب الحاجات الخاصة. تحية لقسم الإديوكيشن ديبارتمنت آت كاريتاس لبنان والسيدات من بلاد جبيل، كاريتاس فغال جبيل وكاريتاس كل لبنان. الله يحميكن. نطار الخلقون موريو كنوشتو كاريتاس لبنان وريشو كاريتاس لبنان أبون معليو سمير الغاوي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لغاية الساعة 10 وكل الأشخاص اللي عم بيخالفوا القانون بكل المناطق اللبنانية من خلال الصيد غير الشرعي مطرح ما بيلاقوا فيه كم شجرة بيفتحوا صندوق السيارة بيوقفوا وبصيروا عم بقوصوا هالطيور بطريقة غير شرعية تحذير من بلدية الضبي زوق الخراب عوكر وحارة البلانة نرجع منذكر فيه التحذير كانوا وجهوه بوقت سابق لكل الصيادين غير الشرعيين واللي عم بيخالفوا القانون بنطاق دبي تعلن بلدية دبي زوق الخراب عوكر حارة البلانة عن المنع الشامل منعاً باتاً صيد الطيور ضمن نطاق الأحياء السكنية وبين البيوت في دبي وأحيائها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين يعني ما تفكروا حالكم إذا صدر القرار وبعدين إنه يلا بيمشي الحال ومن مرقة بمناطق بقلب دبي فيها كم شجرة بخراج الضيعة بمحيط البيوت والبنايات بشكل خطر أحيانا يعني شجرة عم يسمعوا فيها تغريد طيور بدهم ينزلوا تحتها يوقفوا سيارتهم ويقوصوا أو يتوجهوا من بيوتهم في بعض قليلي الأخلاق اللي ساكنين بنطاق دبي فإجراءات قانونية ناطرتكم بلدية دبي الله يعطيكم العافية برئاسة المهندس نبيه طعمي الله يكبر واجبكم بخدمة وطنكم لبنان وبخدمة دبي زوق الخراب عوكر وحارة البلانة صوتك عالي جبل لبنان كنا دعينا باسم نقابة المعالجين الفيزيائيين بلبنان الزملاء والزميلات دعيون الموجودين بجداول نقابة المعالجين الفيزيائيين واللي سددوا رسوم سنوية للعام 2026 إلى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السبت 4 تموز 10 صباحاً في مقر النقابة بالدكويني لعرض قبول هبة ومساعدة وتعديل الأوانين وتعديل أجور المعالجين الموظفين بحال عدم اكتمال النصاب بأربعة تموز يرجى الاجتماع للسبت 11 تموز الساعة 11 صباحا بالدكويني مقر نقابة المعالجين الفيزيائيين وتعتبر الجلسة قانونية بمن حضر بنفس المكان شؤون وشجون هالمهنة عم نتبعها أكيد كل مهنة في إلها مطالب وفي إلها تنظيمات وتعريف عنها عبر إذاعة جبل لبنان نستمع إلى رسالة صوتية من الدكتور شارل مرقص نقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان عن أوضاع المهنة وشؤونها وشجونها الكلمة لألك دكتور شارل
4: أستاذ جوني نهارك سعيد بدي أشكرك بالشخصي وباسم نقابة المعالجين الفيزيائيين بلبنان على محبتك لنقابتنا وعلى الإضاءة على نشاطاتنا صراحة فاجأتني بالمبادرة الحلوة بدي أشكر أزرة إذاعة جبل لبنان على المبادرة الكريمة وبالأخص فريق العمل مع الإعلامي الوطني المحب الأستاذ جوني الصديق وبرنامج صوتك عالي على رصد موعد الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 4 تموز 2026 الساعة 10 صباحاً

0: بمقارنة بمعالجي الفيزيائيين بالديكواني، وبحال عدم اكتمال النصاب بيتأجل الاجتماع للسبت 11 تموز 2026 الساعة 11 صباحا، وبيعتبر الاجتماع قانوني بمن حضر. تبحث الجمعية العمومية الغير عادية أستاذ جوني بالأمور اللي إلها علاقة بطلب الدعوة بناء لقرار مجلس النقابة وعلى جدول الأعمال 4 بنود. أولا، عرض قبول هبة سيارة للنقابة. 2، عرض قبول مساعدة نقدية لصندوق التقاعد. 3، عرض تعديل بعض مواد قانون إنشاء الصندوق التقاعدي لتقديمه إلى مجلس النواب. و4، عرض تعديل جدول أجور المعالجين الفيزيائيين الموظفين ويلي بيتقاضوا رواتب شهرية بالمستشفيات خصوصاً والمطلوب تحديثه. أستاذ جوني، القانون 305 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين بلبنان واضح، وإن شاء الله بيصير لنا فرصة تانية نحكي عنه. بس بالمختصر بذكر بإلزامية ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي حسب القانون بتكون فقط عند معالج فيزيائي حاصل على إجازة معاطاة مهني من وزارة الصحة العامة ومنتسب لنقابته. وبشدد على التوجه إلى مراكز العلاج الفيزيائي المستحصلة على إجازة فتح واستثمار مركز للعلاج الفيزيائي من وزارة الصحة العامة والحاصلة على إفادة اعتماد مركز من نقابة المعالجين الفيزيائيين بلبنان، وهيك منخفف من الأخطاء الطبية. بالنسبة للمعالجة من خلال شركات التأمين والإدارة، كنا وقعنا بروتوكول تعاون لمدة 3 سنوات مع المراكز المعتمدة. يوقع البروتوكول بالنقابة وبيحدد بدل الجلسة كل سنة بشكل تصاعدي، وبينتهي ب 31/7/2028، ونحن حريصين كنقابة على حسن تطبيقه. بالعودة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية أستاذ جوني، بحب شدد أولا على عرض تعديل بعض مواد قانون إنشاء صندوق التقاعد لتقديمه إلى مجلس النواب، هو بهدف تأمين مداخيل للصندوق وتعديل بتسديد المعالج الفيزيائي للاشتراكات السنوية يلي كانت تخلف عن دفعها بمواعيدها، ويلي هي اليوم صارت شوي قاسية، والمطلوب تخفيف من الغرامات على المعالج الفيزيائي حتى يقدر يضل قادر يلتزم بواجباته تجاه النقابة. 2، عرض تعديل جدول أجور المعالجين الفيزيائيين الموظفين ويلي بيتقاضوا رواتب شهرية بالمستشفيات خصوصا والمطلوب تحديثه، هو بالواقع لأنه الجدول الحالي والصادر حسب الجمعية العمومية ب 3 نيسان 2008 بيحدد الأجور خلال فترة 20 سنة من الخبرة، أكيد بشكل تصاعدي مدروس. بس الاقتراح اليوم هو أنه يكون لفترة 40 سنة، خصوصا عندنا معالجين فيزيائيين عندهم خبرات عدت 20 سنة من الخبرة. 2، الاقتراح بيحدد الأجور حسب الشهادات، خصوصا للحاصلين بعد الإجازة اليوم على شهادة ماستر أو شهادة دكتور بالعلاج الفيزيائي. طبعا عم بحكي عن الحالات التوظيف مع حفظ حق المعالجين الفيزيائيين بالتعاون والشراكة فيما بينهم. أستاذ جوني، عنا خطة عمل واضحة رسمناها من أول الطريق تنكمل أعمال النقيب والمجلس السابق من جهة، لأنه النجاح بيكون بالاستمرارية، وعنا أعمال ونشاطات ومطالب عم نتابعها وهي جديدة طارئة، حطينا لها خطة عمل على المدى القريب المتوسط والبعيد. منطبق الممكن بعزم ومنسلم الأمانة بعد سنتين. بالنهاية القوانين الأنظمة النقابية التعاميم والمذكرات النقابية عنا كتيرة، إن شاء الله بيصير لنا فرصة قادمة بنحكي فيها من خلال الإعلام لإظهار دور نقابة المعالجين الفيزيائيين بلبنان ودورها بالمجتمع. بشكرك أستاذ جوني على هالإطلالة من خلال منبرك، وإن شاء الله إلى اللقاء قريبا.
1: أكيد إلى اللقاء على الخير مع كل القطاعات اللبنانية الناشطة بخدمة وطننا لبنان وصحة اللبنانيين ورفاهية اللبنانيين، ومنهم نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان برئاسة الدكتور شارل مرقص. يسعد صباحك دكتور شارل، أنت وكل المعالجين الفيزيائيين بلبنان، أنتوا جزء لا يتجزأ ومهم جدا من صحتنا اللي بدنا نحافظ عليها كلنا. صوتك عالي جبل لبنان. وبعيد الأب بي لبناني هو أنور رشيد، عنده شابين الله خليله إياهن. بسام أنور رشيد كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، نشر صورة لبيو واقف وقفة عنفوان وكتب له كنت وبعدك ورح تضل قصتي والقصة كلها. بسام رشيد متوجها إلى والده أنور رشيد رجل الأعمال، الله يخلي لك ياهن يا سيز أنور وخينا أنور. أنور رشيد مؤسس ومدير رشيد إلكتريك، تقاطع إشارات البراد اليوناني بالجديدي، وكان إلي كمان السعادة والشرف أنه اشتغلت معهم كمدير لإذاعة ليبان ستار صوت الخليج بمرحلة سابقة. كان في إذاعة بلبنان اسمها ليبان ستار صوت الخليج، مدير العام أنور رشيد، كنت أنا مدير الإذاعة ومشرف عليها. كانت مرحلة حلوة كتير من مراحل حياتي العملية. يخلي لك هالعيلة أنور رشيد وتضلك بنجاحك. صوتك عالي جبل لبنان. وعم نسمع من إذاعة جبل لبنان البروموسيونات والإعلانات عن الاحتفاليات الحلوة، ومنها احتفالية حلوة كتير وتعاون لأول مرة بين مروان خوري ومهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية. مروان خوري وليلة حلوة كتير من ليالي الحضارة اللي عم تنشرها تو يو تو سي الأستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي، الله يعطيكم ألف عافية وبخدمة الفن اللبناني والرقي بوطننا لبنان. في مسلسل أكيد في منكم تابعوا اسمه حبيبي اللدود، أنا عجبني العنوان تبعه، مني متابعه بس حلوة هيدي حبيبي اللدود، يعني مش عدوي اللدود، حبيبي اللدود. مش أنت حبيبي تيتر المسلسل بصوت مروان خوري. كلمات وألحان وغناء مروان خوري. حبيبي اللدود، توزيع موسيقى داني خوري، والتسجيل باستوديو مروان خوري.

مروان خوري. جنريك مسلسل حبيبي اللدود مروان خوري. مهرجان أعياد بيروت وجهة أنطلياس البحرية. والرقي

0: جينيريك مسلسل حبيبي اللدود بصوت وموسيقى وكلام مروان خوري اللي رح يكون أكيد ضيف عزيز كتير ولأول مرة بيشارك بمهرجان أعياد بيروت. ويلكم مروان خوري وليلة مميزة من مختلف الليالي المميزة لمهرجان بيروت واجهة أنطلياس البحرية. عم تسمعوا إعلاناتنا؟ يلا رح نسمع بريك ومن بعدها أكيد منكون مع اتصال مباشر الزميل رئيس نادي الصحافي بسام أبو زيد.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني وامشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
3: تأمين الحفل لبنان سويس انشورنس.

جبل لبنان 87.7 اف ام. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة مثل كل يوم من 7 للـ10 صباحاً.

0: مثل كل تلاتة الساعة 9 صباحا نتصل مباشرة على الهواء بزميل بالـ LBCI رئيس نادي الصحافة الأستاذ بسام أبو زيد. يسعد صباحك أستاذ بسام.
1: صباح النور أستاذ جوني لعيلك ولكل المستمعين.
0: بداية اسمح لنا هيك باسم عائلتك الصغيرة والكبيرة نقول لك هابي فاذرز داي باسم الله يخلي لك العائلة الحلوة وانت خير بي.
1: نعود عليك ونعود على كل الأباء الله يرحم يلي توفوا.
0: تسلم أستاذ بسام أبو زيد. شؤون وشجون وطننا لبنان لحتى ما نخسر أولادنا بالغربة اللي عم نخسرون والتدمير وتهشيم الدولة، الشيء اللي وصفته بتغريداتك فجر اليوم إنه أتباع محور الحرب سميتهم عم بيحاولوا يوضعوا لبنان تحت الوصاية الإيرانية، شو آخر المعلومات اللي بدنا نتداولها نحن وياك لحتى نخلص من هالكارثة اللي الله موقعنا فيها مع ناس بيحملوا تذكرة لبنانية مثلنا مثلهم للأسف؟
1: يعني هو المشكلة أستاذ جوني مش بس يعني بهالناس، هالناس يمكن خلق لهم ظرف انه يرجعوا ل يعني يكون الولاء الاول عندهم للبنان، ما تصور ما عندهم مشكله بس بدهم الظروف اول شيء تكون متوفره، وهيدي الظروف حتى تكون متوفره بدك اول شيء يعني تجرب بلبنان انه ما تقبل باي وصايه يعني بيحاول البعض انه يفرضها. يعني نحن اللبنانيين علينا المسؤولية الكبيرة، يعني ما في أنا اليوم اتكل لا على أمريكا ولا على غير أمريكا، أنا اليوم بدي اتكل على ذاتي، بدي اتكل على اللبنانيين. نحن اللبنانيين علينا أن نواجه أي محاولة لفرض وصاية علينا. يعني شفنا الوصايات شو عملت فينا، شفنا وقت كنا تحت الوصاية الفلسطينية شو صار فينا، شفنا وقت كنا تحت الوصاية السورية شو صار فينا، شفنا نحن عم نكون تحت الوصاية الإيرانية شو عم بيصير فينا، شفنا وقت الاحتلال الإسرائيلي كمان شو صار فينا. بقى نحن اللبنانيين يفترض فينا أنه ناخد مصيرنا بأنفسنا، ما نتكل بقى ولا على أي دولة ولا على أي جهة خارجية، ونحن نحط حد لأي تدخل بده يجي من الخارج. اليوم أنا بقول أنه نحن مسؤوليتنا كبيرة كلبنانيين، الدولة اللبنانية كمان مسؤوليتها كبيرة، رئيس الجمهورية رئيس الحكومة كمان مسؤوليتهم كتير كبيرة بالتصدي لهالمحاولة لبيع لبنان مرة جديدة وبيع اللبنانيين مرة جديدة. وبدي أقول لللبنانيين يلي مأيدين يعني لبيع لبنان لأي جهة ومأيدين لوضع لبنان تحت الوصاية وأي وصاية، انه يعني ما رح تحققوا شيء لا لمستقبلكم ولا مستقبل اولادكم، ولا رح تحققوا شيء لمستقبل هذا البلد، ولا رح يكون هذا البلد مثل ما كل لبناني بيحلم فيه، بلد مستقر ومزدهر وبلد ينعم بالهدوء والسلام. وضع لبنان تحت اي وصايه رح يخليه يضل ساحه للحروب، ساحه للفوضى، ساحة للاقتتال، وراح يضل وراح تضل هيدي الوصاية كمان عم تعبث بين اللبنانيين، يعني راح تضل مفرقة بين اللبنانيين وراح تزرع الخلافات والمشاكل بيناتهم. ونحن مثل ما بقولوا جسمنا لبيس، ونحن البيئة عنا ملائمة لإشعال الخلافات، فكيف إذا كان من يشعل الخلافات في ناس بقلب البلد بتأيده، في ناس البلد بقلب البلد ماشي معه. ولذلك عن جد نحن كلبنانيين هلا مسؤوليتنا كتير كبيرة، والدولة اللبنانية كمان مسؤوليتها كتير كبيرة.
0: أستاذ بسام أبو زيد، الدولة اللبنانية مسؤوليتها كتير كبيرة، ولكن ما في تنفيذ للأسف لقرارات عسكريا على الأقل، ونحن وياك عم نتابع بال24 ساعة الماضية مسار جديد كمان هو رفع شعارات الشكر لإيران الوفية مثل ما وصفوها على طريق مطار بيروت الدولي، والشيء هيدا اعتبروه زملائنا بصحيفة النهار صباح اليوم الثلاثة انه صور الخامنئي على طريق المطار مخالفة قانونية صارمة تستوجب العقوبة. هل من يعاقب أستاذ بسام أبو زيد؟
1: يعني هي قبل ما نثير هذا الموضوع من الناحية القانونية، هي دائما طريق المطار يعني كانت تعتبر رمز لمدى سيطرة الدولة، ولمدى إذا الدولة عندها قرار وإذا هي بتملك هذا القرار. من هون بتشوف أنه رفع هذه الصور هو دليل أولي على أنه قوى الأمر الواقع ترفض وجود الدولة، ترفض الانصياع للدولة، ترفض كمان يعني مراعاة باقي اللبنانيين ومنع استفزازهم. يعني بياخدوك على الحرب وبياخدوك على كل محل هن بدهم اياه وبيعترضوا اذا انت بتعترض، ومش بس بيعترضوا يعني القصة لا تقتصر على الاعتراض، يعني اللي بيعترض الله يعينه ويساعده مش بصير فيه، يعني ببلش فيه التهديدات لا ما بعرف وين بابا يخلص اذا حكي رأي معارض، بينما انت ما لازم تتصرف معهم بأي طريقة. اذا بترفع عالم لبنان تشتم، اذا بتقول انا ولاء الى لبنان تشتم، اذا بتقول لبنان اولا تشتم. بقى المسألة مش مسألة يعني قانون وغير قانون، مسألة انه هيدا دليل واضح انه قبضة الدولة منها القبضة الحديدية ومنها القبضة يلي بتقدر تفرض سطوتها وسيطرتها، وبالمقابل انه في ناس مش فارقة معها، نحن نعمل بدنا اياه بالبلد وانتو بلطوا بحر.
0: طب هل الناس
1: انطلاقا هذا اللي شفته انا بالموضوع،
0: يعني في ناس ما بدها الدولة بأي شكل من الأشكال؟
1: طبعا.
0: وفي تراخي من سنة 1990 تجاههم ومسيرات أدت إلى مقتل واغتيال اللي سيرون، وما عم يرتدوا ولا عم ولا بدهم. شو بدنا نعمل يعني؟ التراخي إجا من سنة 1990 لحديت هلا بعده موجود.
1: هلا ما فينا نقول إنه يعني كان في تراخي من سنة 1990
0: مسايرة
1: 1990، لا كان في انخراط يعني من الدولة مع الناس، يعني كان هناك انخراط تام يعني من قبل الدولة مع الفئة مع الناس. كانت الدولة مغطيتهم 100%، والدولة كانت عارفة انه لوين رح توصل وانه رح توصل لمحل ما رح تقدر تعمل شيء، وما كانت تتصرف اذا هذا الموضوع. لا كمان القوى السياسية اخرى بتحمل مسؤولية، يعني حتى القوى السياسية المعارضة لهم كمان تتحمل مسؤولية. يعني المعارضة منيح انه عم ترفع الصوت، بس اليوم مثلا بهذا الظرف اوكي في معارضة عم ترفع الصوت وعم تقول ما بدنا لبنان يكون تحت اي وصاية، بس ولكن مطلوب اكتر. يعني اليوم عم بتشوف قدامك كيف لبنان عم ينحط على الطاولة لحتى يشوفوا كيف بدهم يشرحوه، وشوفوا الكلام بدهم يسلموه، وكيف بده ينباع، وكيف بده ما يكون له كلمة بكل اللي عم بيصير بالمنطقة. إذا إسرائيل يلي هي تعتبر دولة قوية ودولة مسيطرة بالمنطقة وعندها البطش وعندها القوة وما بيفرق حدا معها، عم يرسل عدوها، كيف لبنان؟ كيف لبنان؟
0: يعني رح يصير
1: لازم يكون في يعني حركة سياسية غير مسبوقة بلبنان للوقوف بوجه محاولة وضع لبنان تحت وصاية جديدة.
0: كيف بدنا نفعل هالحركة السياسية والشعبية غير المسبوقة؟
1: والله يعني هي القوى السياسية بتعرف، يعني لا أنا ولا أنت عنا أحزاب، ولا أنا ولا أنت عنا اتصالات بالدول الكبرى والمؤثرين، ولا أنا ولا أنت يعني عنا مناصرين خارج لبنان يقدروا يأثروا. كل هيدي القوى هي اللي عندها اياهم، هن يفترض فيهم يتحركوا.
0: ومن هالمنطقة
1: يعني أنا وأنت بنحكي أو بنكتب، هيدي هي فينا نعمله.
0: مسار سويسرا سيد بسام أبو زيد، هل رح نصير إحنا يعني منو هيك منو أكل؟
1: ما نحن على المنو، يعني نحن على المنو سيد جوني، نحن على المنو بسويسرا عم نحاول إنه ونفرض أنفسنا بمفاوضات واشنطن، ونقول نحن على الطاولة كمفاوضين، مش نحن على الطاولة كمنو. بقى عم نحاول نعمل هذا الشيء. هلا قدام ننجح ما بعرف، يعني قدام بعدين بعد مسار واشنطن هو مسار مقرر هيك ما في جواب. هلا بانتظار شو بده يصير بهالثلاث أيام.
0: لا.
1: بس واضح إنه المسار الأساسي هو بسويسرا، واضح انه نحن مربوطين بمسار سويسرا، هذا واضح جدا. وما يجري على مسار واشنطن هو انعكاس لما سيحصل في سويسرا.
0: وهل المسار هيدا رح يكون في نتيجة متوقعة منه حسب معلوماتك استاذ بسام ابو زيد؟
1: استاذ جوني خليني لك شغله، احنا امام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الاول انه انت بترد لبنان على الوضع يلي كان فيه قبل 8 اكتوبر 2023، يعني بيطلع الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، بيرجعوا الجنوبيين الى قراهم المدمره والمسحوقه، بتجري عمليه اعاده اعمار، بيعمروا بيوتهم، بيرجعوا على قراهم بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه بعد ما بعرف قد ايه، وبكون هذا الامر مقدمه لحرب جديده. ما نرجع نعيش ذات الحاله، دمار وخراب وقتل وتهجير، نرجع منعيش ذات الخبرية اللي كنا عم نعيشها لكم يوم.
0: كل سنتين ثلاثة
1: يعني. أول خيار.
0: نعم.
1: ويبدو أنه هناك من يسعى للذهاب إلى هذا الخيار. يعني في لبنانيين وغير لبنانيين يسعون للذهاب إلى هذا الخيار. الخيار الثاني هو أنه توصل إلى اتفاق، واتفاق يكون مستدام، يمنع الحرب بشكل كامل وينهي حال العداء، ومش ضروري يكون اتفاقية سلام، بس بيكون اتفاق بيمنع تكرار المآسي يلي عم بيعاني من الجنوبيين كل سنة ورا التانية. إذا بنوصل إلى هذا الاتفاق بنكون عملنا شيء منيح، ومين بساعدنا فيه بنقول له كتر خيرك. وبيكونوا ساعات الجنوبيين تأكدوا إنه هالمرة عمروا بيوتهم وعمروا قراهم ولن تهدم مجددا، بكونوا تأكدوا إنه أولادهم ما رح يرجعوا يموتوا، وبكونوا تأكدوا إنه هن ما رح كل يوم والتاني يهربوا ويحملوا غراضهم ويهربوا إذا قدروا يحملوا غراضهم. فعلينا أن نختار بين هالمسارين، يا مسار هدم هشة والعودة إلى الحرب بعد سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وما بعرف إداه، يا أما اتفاق بأمن الهدوء والسلام الدائمة. لا عم نختار، ما في خيار ثالث. شوفوا بده يعملوا.
0: هل من يساعدنا يعني مثلا الدول العربيه في مبادرات قطريه ممكن تكون ما يعني عم تنشغل؟
1: استاذ جوني كل الدول العربيه عم تبذل جهود، قطر عم تبذل جهود، السعوديه عم تبذل جهود، الامارات عم تبذل جهود، مصر عم تبذل جهود، بس انا عندي مثل شعور كانه كل العالم زهق منها، انه خلص خلصونا، هذا البلد ما بيقدر يحكم حاله بحاله، هذا البلد ما بيقدر يدير شؤونه بنفسه. سلموا لمين ما بدكم، يعني كنتوا عم بتسلموه لمسلمينه لنظام الأسد السابق الراحل، وهلا يا سلموه لنظام الشرع الجديد بسوريا، يا سلموه لنظام الخامنئي، وهذين لا.
0: ما من فصل سابع مثلا؟
1: نعم،
0: ممكن نوصل لفصل سابع؟
1: لا لا لا لا لا, لا انسى الموضوع، ما في فصل سابع ولا في شيء. نحن انتقلنا من مكان إلى آخر، انتقلنا من مكان إلى آخر. لازم اللبنانيين يعرفوا، ما بقى حدا يضحك عليهم لللبنانيين، ما بقى حدا يخبرهم أخبار. نحن اليوم بوضع صعب جدا، نحن اليوم راس لبنان على المحك، أو لبنان بيكون وطن ودولة أو لبنان سيكون سلعة تباع وتشترى، واللبنانيين لهم دور بهالموضوع، يا بياخدوا دورهم يا أما ما حدا يطلع ينق يقول باعونا واشترونا وكبونا وزتونا.
0: نعم،
1: نحن نتحمل مسؤولية.
0: يعني ممنوع التخاذل حتى ما نبيع بالمزاد العلني الدولي؟
1: طبعا طبعا طبعا، يعني عملية البيع ماشية
0: للأسف، يعني عم بفوضوا على راس لبنان وعلى
1: عملية البيع ماشية.
0: نعم، يعني شو بدنا نعمل لحتى نخلص من هالوضع استاذ بسام ابو زيد؟ شو لازم يعمل رئيس الجمهورية؟ شو لازم تعمل القيادة السياسية بوطننا لبنان والشرعية؟
1: يا اخي القيادة السياسية بلبنان يعني اخذت القرارات يلي لازم تتخذ، وهذه القرارات يلي اتخذت لازم كمان يبدا تنفيذها، بغض النظر عما اذا كان الخارج عم بيطالبك بالتنفيذ او الخارج مش عم بيطالبك بالتنفيذ. بالنهاية هاي المطالب اللي أخذتها الحكومة اللبنانية هي مطالب لبنانية، يعني ما حدا طلب من الحكومة اللبنانية روح خذي هذه القرارات أو أجبرها أنه تأخذ هذه القرارات. هذه القرارات أخذت لأن في شعب لبناني خيي ما بدي مشكلة الشعب خيي أكيد مشكلة الشعب بس ولكن أنا أكيد أنه في أكثرية صاحقة هي مع هذه القرارات. هلا يلي مش مع هذه القرارات في ناس إني عن أنا عم مش مع هذه القرارات وحقهم يكونوا ضد هذه القرارات بس حقهم يعترضوا عليها بطريقة ديمقراطية مش بالتهديد وبالوعيد وبالويل والصبور وعظائم الأمور. هذا واحد. اثنين في ناس خايف بتخاف لك يا خي أنا شو بدي بهالقصة فوت لي بهالمعموعة خلص تركني عم باكل وبشرب وعم روح بصار عم بتسلى ويصطف له. في ناس تقول لك لا مبالية خايفة وفي ناس عندها مصلحة هودي اللي بيقلبوا إجر حاطين إجر بالفلاحة وإجر بالبور يعني ساعة هني ضد السلاح ساعة مع السلاح ساعة مع السلام ضد السلام ساعة مع أمريكا ساعة ضدها ساعة ما بعرف شو شمال ساعة يمين. هودي النوع من الدماس والدجل السياسي. هودي عندهم مصالح مصالح شخصية مصالح سياسية استفيدوا ماديا عندهم بدهم ياخدوا مشروع من هون مشروع من هونيك عندهم مصالح ماشي بدهم يضلوا متخطين لقوانين بدهم يضلوا متخطين قواعد العمل بدهم يهربوا من الضرائب. ايه هودي بيلاقوا انه والله نحن اذا بقي الوضع هيك وتوسع اكثر هذا كتير منيح لأننا نحن عم نستفيد. هودي كمان يعني من الناس يلي كمان عم بيعرقلوا مسيرة الدولة. فهو هو ثلاث فئات من اللبنانيين هن بس المعترضين على انه قرارات الحكومة وتنفيذ قرارات الحكومة.
0: سيد بسام ابو زيد ورغم كل هالشيء اللي عم بنصير والنداءات اللي عم نوجهها للوعي منلاقي حالنا متوجهين كمان لهاوية اقتصادية معينة بعدها العملية مستمرة النزف بعده مستمر السياحة مش على ما يرام صيفيتنا يعني في مغامرين عم بيغامروا بمهرجانات وعم يتشجعوا.
1: نحن بدنا نوصل لوقت ما يضل هذا الهاجس موجود عنا انه نحن بصير في أزمة بالبلد أو حرب بالبلد نصير نصلي إن شاء الله توقف الحرب على عيد الميلاد وراس السنة بيجوا المغتربين أوكي نعمل هدنة بيجوا بسلوا ارجع إن شاء الله توقف الحرب ليجوا المغتربين عيد الفطر
0: هلا على المونديال
1: وإن شاء الله توقف الحرب ليجوا على الأضحى ليجوا عيد الكبير ليجوا بالصيف. خيم ما بقى بدنا انه نحن هيك نضل مثل ما بيقولوا انه ناطرين توقف الحرب حتى يجوا المغتربين حتى يجوا السياح. بدنا بلد يكون هادئ ومستقر بشكل دائم ما يفكر لا الاجنبي ولا اللبناني المقيم بالخارج مرتين لحتى يجي على لبنان دغري طب شنطه ويقول انا جاي على لبنان. يعني ما عم بفهم انا شو هاللذة اللي عم نعيشها انه بننطر لنشوف اذا رح يجوا اللبنانية ولا ما رح يجوا اللبنانية إذا المطار في حركة ولا المطار في حركة. خي حين الوقت إنه نعيش حياة طبيعية بهالبلد. خي والله بدنا نعيش حياة طبيعية. خي ما بعرف يعني ما بعرف كيف بعد في لبناني بده يضل يحارب كل الوقت. يعني ما بيقدر يعيش بلا حرب ما بيقدر يعيش بلا أزمات ما بيقدر يعيش بلا مشاكل. خي مش معقول.
0: هيدي ليتورجي عندهم يعني لبعض الأشخاص.
1: ليتورجي ولا غير ليتورجي. ربنا عطينا عقل وربنا عطينا منطق يا خي ليش بدي اعيش بهالطريقه انا ليش بدي اعيش دائما بالحرب وبالمشاكل وبالازمات ما بفهم. هذا يطلع يشرح للشعب اللبناني خي ليه شو السبب ليش بدك تاخذنا على هذا المصير ليش بدك تاخذنا على هذا الخيار.
0: بتصير عميل فورا
1: انه ممنوع تعيش بهدوء وباستقرار وبرواق وعملك امور السلام مع اسرائيل. انا يا خي ما تعمل سلام اسرائيل مع حدا يعيش هالبلد بهدوء.
0: نعم وعلى أمل أنه يعيش هالبلد بهدوء.
1: هل يكون في دولة؟
0: نعم ويصير في
1: عنه في قانون هل يكون في دستور.
0: خلينا نعتبر أنه لازم نبلش من زاوية معينة من مطرح معين كلنا سوا كلبنانيين نرفع الصوت ونقول أنه كفى بقى خلص اكتفينا من هالدمار اكتفينا من
1: كل اللبنانية زهقوا وقرفوا
2: وما بيتحملوا، وبعضهم رغم كل ذلك في كتير بعضهم متمسكين بالبلد وما بدهم يفلوا من البلد وبدهم. بس مشكلتنا النزف اللي عم بيصير بالشباب، يعني أنا ما بلاقي شاب وصبية عم يتخرجوا هلأ من المدارس أو عم يتخرجوا هلأ من الجامعات وحابين يبقوا بلبنان. هذا النزف يجب أن يتوقف، شيء مش معقول.
0: بهالأثناء أستاذ بسام أبو زيد طلعنا بيان تحت عنوان نداء لإنقاذ لبنان، 400 ناشط وشخصية بلبنان والاغتراب مضيوا على هالوثيقة هيدي.
2: هيدا حركة مهمة، حركة جيدة، حركة جيدة. الصوت لازم يضل يطلع.
0: نعم، يعني عم بيطالبوا بتعزيز دور رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بمسعاهم لتنفيذ خطاب القسم، دعم كامل للدولة اللبنانية بالتفاوض.
2: مين بدنا ندعم يا خي؟ مين بدنا ندعم؟ أنا عم بسأل مين بدنا ندعم؟ مين بدنا ندعم؟ مين في إلنا غير الدولة يا خي؟ مين في إلنا غير الدولة يا خي؟ حتى يلي هلأ قايمين قيامتهم على الدولة، يلي عم يشتموا ليل نهار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بيجوا عند الدولة بدك تعيد الإعمار، بيجوا عند الدولة بدك تطبب الجرحى، بيجوا عند الدولة بدك تأمني لنا المستلزمات الصمود والبقاء. طب ما اجوا انتوا عم تجوا عند الدولة، انتوا تجوا عند الدولة. خي بعيد الدولة خي، خلوها توقف على جريها، خلوها توقف على جريها، خلي الدولة تكون موجودة.
0: نعم،
2: ما إلكم غير الدولة.
0: يعني هيدي بتختصر مقولة الفاجر بياكل مال التاجر، فجار ومش مستحيين باللي عم يعملوه من عمالة ومن تدمير لوطن.
2: بكل الحالات جوني، يعني المطلوب من الناس أن توعى، المطلوب من الناس أنه تشوف مصلحتها ومصلحة بلدها وين.
0: لكن ابتداء من هيدا اليوم
2: هذا الأساس، هذا الأساس. كل مواطن لبناني يراجع ضميره ويشوف مصلحته ومصلحة بلده وين، ومصيره ومصير ولاده ومستقبله ومستقبل ولاده. يشوفوا شو ما بعرف والله والله معضلة ما لها حل.
0: كمان بدنا نصلي مثل كل أسبوع، نطلب ونصلي لوطننا لبنان.
2: والله يمكن يعجز ربنا ويعجز القديسين عن عن عن عن اشتراع عجيبة إلى علي عبر منين.
0: لكن أستاذ بسام أبو زيد،
2: هذا مستعطي،
0: بدنا نوسع مروحة
2: أرضيا وإلهيا.
0: نعم، بدنا نوسع مروحة هالأربعمائة شخص اللي بمضيوا نداء لإنقاذ لبنان ونعلي لهم صوتهم. بتتفق معي بهالشيء هذا؟
2: بك تشوف اللبنانيين، قلت لك في قوى سياسية هي عندها القوى الشعبية الكبيرة كمان، وفي اللبنانيين يلي لا ينتمون إلى أي أحزاب أو أي جهات سياسية بس عندهم رأيهم كمان. هودي لازم يتحركوا، لازم يحكوا، لازم يرفعوا الصوت ويشوفوا كيف بدهم يوصلوا صوتهم.
0: نعم،
2: إنه نبقى كلنا هيك سوا قاعدين كتفين وناطرين يلا عم بيبيعونا وعم يشترونا.
0: نعم. أستاذ بسام أبو زيد، يسعد صباحك، ونعمل سويا ونصلي، نصلي صحيح. ونعمل من أجل وطننا لبنان.
2: إن شاء الله.
0: يسعد صباحك، أسبوعك سعيد.
2: شكرا لك.
0: ونهارك سعيد. شكرا أستاذ بسام. إذا كنا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI، ونعمل سويا كلنا سوا من أجل وطننا لبنان ومن أجل خلاص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك منتابع نحن وياكم.

0: جبل لبنان.
1: افتح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: جبل لبنان.
3: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
2: احلى الانغام جبل لبنان.
4: بين السياسه والامن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يوميه مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.
5: صوتك عالي جبل لبنان. وبما أنه اليوم الملفت هو طريق المطار والمخالفة القانونية الصارمة اللي بتستوجب العقوبة، صور الخامنئي على طريق المطار، وزميلنا بسام أبو زيد عم نحكي كنا وياه عن هالموضوع، مخالفة القانون بوطننا لبنان عم تتوسع. وشكراً إيران مثل ما اعتبروا بصحيفة النهار زميلتنا منال شعية إنه هالمخالفة القانونية من خلال رفع يافطات للخامنئي وابنه، شكراً لإيران الوفية. خلينا نسمع سوا نحن وياكم أغنية لغسان الياسر الرحباني، طريق المطار.
6: أيوة.
5: هذه هي.
6: أيوة. هيدا مدخل لبنان.
5: هيدي هي ومدخل لبنان عليه مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم المبنيين على أملاك المسيحيين عنوة، وهيدي طريق المطار الفالتي يا دولتنا اللبنانية اللي سكتت عنها من 1990 لليوم.
6: ايوه هيدا مدخل لبنان.

شي بيقرف طريق المطار لمخالفاتها والعهر الموجود عليها.

0: طريق العار، صار طريق المطار، عار على دولتنا اللبنانية للأسف،
1: طريق المطار
0: عار من إخوتنا بالوطن عملاء إيران.

اخ يا بلد لبنان اخ. مريض بسرطان اسمه عملاء ايران، هاي باخر الزمن، وقبل منهم عملاء سوريا، وقبل منهم عملاء فلسطين.

غسان الياس الرحباني حط إصبعه على الجرح من سنوات، ونحن من سنوات ولا حياة لمن تنادي. من عهد الرئيس السابق السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون، وعم نقول له على طريق المطار في حليفك هونيك يدفع أجار على طريق المطار للأرض المصادرة من أصحاب المسيحيين عنوة، وبني عليها مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم 6 سنين وما قبله كمان، كله ما رد علينا. بس كان ملفت لأنه هو عنده حلف كان بمرم خايل، عبطوا بعضهم وبوسوا بعضهم وحبوا بعضهم، يلا وبالآخر تركوا بعضهم. هاي مثل خنية فيروس، حبوا بعضهم تركوا بعضهم، وبقيت الأملاك محتلة والدولة مغتصبة للمسيحيين والموحدين الدروز على طريق المطار. الموحدين الدروز عندهم أملاك أكثر من المسيحيين على طريق المطار، بس لمعلومات الجميع. ونحن حاملين ملفهم للآخر. صوتك عالي جبل لبنان. Happy Father's Day للدكتور بول جورج معربس. الله يخلي لك عائلتك. الطبيب النسائي أخصائي الجراحة النسائية والتوليد الدكتور بول جورج معربس، ويرحم هالوالد اللي رباك، بيك اللي رباك الدكتور جورج معربس اللي أخذت منه نفس الاختصاص الجراحة النسائية والتوليد. من كل قلبنا، من عائلتي ومن كل العيال اللي ولد أفرادها على يد والدك وعلى يدك، الله يرحم جورج معربس، يطول عمرك بول جورج معربس. نشكرك قد الدنيا لأنه بيك خلص لهم حياتهم لباتريك وسيدريك اللي خلقوا قبل أوانهم. نفسك بالسما جورج معربس، ومستشفى معربس ببداره. صوتك عالي جبل لبنان. إذن مثل ما كنا هلأ عم نحكي مع زميلنا رئيس نادي الصحافة، زميلنا بالـLBCI بسام أبو زيد، حكينا عن نداء صادر لإنقاذ لبنان. عشرات الناشطين الوطنيين وقعوا على نداء لإنقاذ لبنان، منهم النائب نجاة صليبة، الإعلامية الزميلة نيكول حجل، وعضو الهيئات الاقتصادية نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان الدكتور نبيل فهد. وثيقة لخلاص لبنان، ومنتمنى أنه تنتشر أكثر وأكثر وتمضوها كلكم سوا يا لبنانية، مش بس يضلوا 400 ناشط ومسؤول بوطننا لبنان بمحبة وطنكم. كلنا سوا بدنا ننضم لهالوثيقة والنداء لإنقاذ لبنان. ومن هالمنطلق بكرة الأربعاء الله راد الساعة 9 صباحا بتوقيت لبنان رح نتصل مباشرة على الهواء بعضو الهيئات الاقتصادية ونقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان الدكتور نبيل فهد، لحتى نحكي عن هالوثيقة ونروج لها أكتر وأكتر، نعرف عنها ونقول يا وطننا لبنان نحن كلنا إيد بإيد وأصواتنا عالية لحتى نخلصك. نداء لإنقاذ لبنان، واتصال بالدكتور نبيل فهد غدا الأربعاء 9 صباحا بتوقيت لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، والمزيد والمزيد بما تبقى من وقت. خليكم معنا. جبل

0: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار عالاخر اي power of manifestation من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواقع.
1: تأمين لبنان سويس.
3: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن يكون ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026 بعنوان قصتنا طويلة. بالتوازي مع مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون حول العبور إلى الدولة

0: التركيز وحتى على احترام لبنان وسيادته وحدوده. ولا يمكن بعد مجموعة الرسائل هذه إلا أن نطمئن على أن ما سمعناه على مدى عدة مرات على لسان الرئيس الأمريكي لا يعدو كونه مجموعة أفكار ثابتة أغراه بها مبعوثه إلى المنطقة، الذي هو بدوره له بين الأتراك والسوريين أجندة تعاطف لا ندري ما أسبابها، ولكنها في الوقت نفسه مستغربة ومستهجنة وغير واقعية. في أي حال، نحن أمام اختبار جدي هذا الأسبوع أيضا للجلسة الجديدة من التشاور، والتي يتوقع أن يكون إيقاعها مختلفا، لاسيما بعد الحديث عن لجنة أمنية لوقف إطلاق النار لا نعرف كيف ولدت، وتضم إيران وأمريكا ولبنان وقطر كما علمنا، ولاسيما أيضا بعد التوقيع على التفاهم الهش بين إيران وأمريكا وعدم التزام نتنياهو لم يلتزم، وكما عدم التزام حزب الله. فهل لهذه الأسباب؟ قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في أكثر من موقف وآخر أحاديثه تبعا لصحيفة عربية أن الاتفاق الإيراني الأمريكي ينص على الانسحاب من لبنان في غضون 60 يوما. وهل لهذه الأسباب يرفض الرئيس مسألة المناطق التجريبية كونه يملك في يديه ورقة الضمانات الأمريكية؟ ولكن أين ورقة الضمانات وأين التزام نتنياهو فيها، والذي يكرر منذ أيام على لسانه ولسان وزير دفاعه أن لا انسحاب من جنوب لبنان ما دام سلاح حزب الله قائما؟ قصتنا طويلة كما تقول الأغنية، والمسألة أن الرعيان في واد والقطعان في واد آخر. قصتنا طويلة، بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان ننقل الخبر ولا نتبناه. عجقة على جروبات الواتساب، باليوم القصير تأتي مئات الرسائل ولا يعرف الصحيح منها من الفيك. والأحلى من كل ذلك أن خبرا معينا يتمنى البعض أن يكون صحيحا، فيما البعض الآخر يتمنى أن يكون فيك، وبين الخبر الصحيح والخبر غير الصحيح تترك المسألة على همة القارئ. لكن الأحلى من ذلك أن بعض الجروبات تنهي أي خبر ترسله بجملة تقول فيها ننقل الخبر ولا نتبناه. تذكرني هذه الجملة بجملة مكتوبة على علبة السجائر: وزارة الصحة تحذرك من مضار التدخين. ننقل الخبر ولا نتبناه، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثة 23 حزيران 2026. مدام إلهام سعيد فريحة، يسعد صباحي. نحن بإذاعة جبل لبنان ننقل الخبر ونتبناه عندما نكون بإذن الله واسئين من هالموضوع، وعلى جبل لبنان أبليكيشن أيضا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع أخبار مكتب التحرير. خلينا نستعرض نحن وياكم آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. تراجع أسعار الذهب مع تماسك الدولار. قيادة الجيش تدعو لعدم الاقتراب من أحد المناطق. اللوات الجوية رح يقوموا ب30/6 و1/7 من 9 صباحا لغاية الساعة 11 قبل منتصف الليل بإجراء تمارين تدريبية تتخلل رمايات جوية ومدفعية بحقل رماية العقورة بواسطة الأسلحة الثقيلة. قيادة الجيش تدعي المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين بالزمان والمكان المذكورين أعلى، من 9 الصبح ل... يعني هيدي إذا في صيادين غير شرعيين بلكي بيقتلهم الجيش اللبناني الزعران المخالفين للأنون. يا قولوا الله يا لبنانية. إذن هالأخبار كلها على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع جبل لبنان أبليكيشن. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: شو الأستاذ جوني، كيفك اليوم؟ عندي سؤال على السريع، دخلك الموتو وال البايك يعني منن، وحتى حتى البيتون منن كونسرني بالضوء الأحمر يعني؟ ما بعرف ليه ما بيوقفوا على وكون الدركة حدهم، شو هال

0: البروجرام هيدا. الله يخلي لنا اياك يا عمي تنفش خلقنا.
1: بونجور بونجور بونجور مدام جوسلين. اخ يا بلد لبنان في اشياء كثيره مخالفه للقانون وعم نتابعها مدام جوسلين وكل المستمعين. يوم مبارك لألكن من جام نسويد. شلومو شاينو أحو يوحنون. صوتك عالي جبل لبنان. سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني بخدمة عيالكن أهلكن وعلى صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي سي ام ال لكل بي بيخلي حياتنا أجمل ومليانة ضحك وأمان ينعاد عليك. ينعاد على كل بي هابي فاذرز داي لكل بي بيدعم وبيوجه شكرا لألك. Together we care. سي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني بتصرفكن بتصرف عيالكن وكل محبينكن من لبنان وخارج لبنان. أحلى هدية بتقدموها لأحبائكن بلبنان من أقارب ومحبين وأصدقاء تبعتولن بطاقة تأمين يتوجهوا للسي ام ال وبتتولوا انتو تغطية الصحة والأمان الاجتماعي عبر السي ام ال الصندوق التعاضدي العلماني. 7-8-80-81-80 سي ام ال. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: صباح جوني يعطيك العافية. صباح الخير للزميل تبعك بسام أبو زيد ويعطيه ألف عافية. اليوم فشل لي خلقي. اليوم حكي المنطق. اليوم حكي الواقع اللي عم بيصير فينا بلبنان. كلياتنا غلطانين يا خيي جوني. نحن إذا ما اعترفنا إنه كلياتنا عم نغلط بحق الوطن ما رح نقدر نجلس. إذا ما نحن من الأساس ما ربينا الوحش أو ما ربينا الشيطان ما تعقدنا معه للشيطان ما كان كبر وصار صعب إنه نكسره. فبلبنان دايما هيك عم بيصير ونكبر شيطان ومننيم شيطان ومنقوم شيطان وماشيين تحت الوصايات إلى ما لا نهاية. فياريت العهد الأول الجديد يكون قوي وعهد عهد لبنان مش عهد أي وصاية. يكون عهد لبنان الحقيقي تنخلص. وإذا نحن ما قدرنا عملنا شيء أولادنا خليهم يتعلموا يعملوا شيء لهالوطن.
1: يسعد أوقاتك يسعد أوقاتك يا رياض ويخلي لك عائلتك يا رب ويحميكن ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة النائب نعمة جورج فريم رصدنا روبورتاج عن الـ LBCI. ناس كتير عم تكذب وبتروج ترويج فيك وبيغشوكن عن طريق أسماء شركات محترمة مثل إنديفكو وسانيتا وغيرها. احذروا فخ منصات تداول مشبوهة عم تستعمل اسم الأستاذ نعمة جورج فريم ومؤسساته ليبيعوكن وهم الربح السريع ويسرقوا أموالكن. دايما من إذاعة جبل لبنان سمعنا كمان رئيس شعبة العلاقات العامة بالقوى الأمن الداخلي من يومين عبر إذاعة جبل لبنان عم بيحذركن من منصات مشبوهة بتوعدكن بتحويلات وبتوعدكن بأكاونتات بتفتح لكم إياهن وبتبيعكن أوهام الربح السريع. خلينا نسمع سوا تقرير الـ LBCI عن فخ تجنبوه منصات التداول المشبوهة.
3: ليس كل ما يشبه الخبر حقيقة.
4: فخ جديد يستخدم شعارا إعلاميا واسما معروفا لبيع الناس وهم الربح السريع عبر منصة تداول مشبوهة.
5: بتكون عم تتسلع على السوشيال ميديا بيطلع قدامك فيديو لنائب معروف أو تقرير مكتوب بيشبه الأخبار بيحكيك عن تجربة ناجحة بالتداول وعن شركة موثوقة وأرباح سريعة. بتقول بينك وبين حالك إذا هيدا الشخص عم يحكي عنه أكيد بينوثق فيه. تكبس على الرابط بيحكوك بسرعة بيقنعوك تحط مبلغ صغير بالأول بيفرجوك أرباح وهمية على الشاشة وبعدها بيطلبوا منك تزيد المبلغ والنتيجة ناس خسروا مبالغ وصلت لمئات ألاف الدولارات.
6: فجأت من جمعتين بلشت العملية صورتي مع خبرية ما لي عليها فيها نهائيا، هي أنه في فكرة بطلعها أنا جديد أنه بتعطي مردود مصاري كتير ولازم الناس تحط بفند 250 دولار وعلى أساسه بيطلع له مصاري. عم تعرفنه من أرقام أجنبية بيحكوا، في منهم بيحكوا بصوتي أوقات، يعني يمكن يعمل شيء AI معين، أنه فكرة كتير ذكية حطوا معنا وكذا. فأنا يعني بتمنى أنه ما حدا يوقع بالفخ.
5: وهيك ببين أنه لازم ننتبه من فخ التداول اللي ببلش بخدعة وبتخلص بخسارة.
1: إذن تقرير LBCI، شكراً لزميلتنا تيريزيا رحمي وزملائنا بالLBCI. إذن تحدث النائب نعمة جورج فريم وقالوا أنه عم يستعملوا الـ AI مشان أهداف شريرة وابتزاز، وأكيد بيستغلوا ثقة الناس بالأستاذ نعمة جورج فريم لحتى يبتزون. فانتبهوا مواطنينا. مواطن اسمه مصطفى عيسى كتب له للنائب نعمة جورج فريم: صحيح كلامك أستاذ نعمة فريم، أنا شفت كتير مواقع مفتوحة باسمك وبيقولوا لهم بتصيروا أغنية وبضمانة نعمة جورج فريم. يا أكيد نعمة جورج فريم اسمه غني عن التعريف وعم يشتغل لمصلحة وطن ولبنان، ونحن وياه إيد بإيد وصوتنا العالي لحتى نخدم أرزة لبنان، مش لحتى يتعرضوا المواطنين للابتزاز من لبنان والخارج. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير بابا جودت، الله يخلي لك عائلتك. مرسي دي مارك. بابا جودت المشردون. صوتك عالي جبل لبنان. جوني صحيح معك حق، عنا أملاك كتير على طريق المطار بس للأسف ممنوع نطالب بشي من وراء الإقطاعيين. ويسعد صباحك. يسعد صباحك وصباحك. الرقم اللي بتهي بالواحد 21، تواصل معي على 70-220-888 لحتى نتابع الموضوع. ما في، مش قصة إقطاعيين، قصة شذاذ أفاق ومستولين على الوطن من جماعة إيران ومن لف لفيفهم، مستوليين على أملاك المسيحيين والموحدين الدروز على طريق المطار. بمناطق لبنانية كتير الملفات كلها موجودة عنا والخرائط موجودة عنا، وعم ننتبه ونشوف دولة القانون شو رح تعملنا بإذن الله. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. داني يسعد لي صباحك. كمان محمد درويش يسعد لي صباحك. كل المستمعين اللي عم يبعثوا هلا باللحظات الأخيرة، بلكي بكرة الله راد منتابع نحن وياكم وأكيد أصواتكم العالية من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرف وطننا لبنان داخل لبنان ومن خارج لبنان للبنان بالاتجاهين بإشراف مصرف لبنان وبكل شرعية، ومثل ما قلنا خدمات كتيرة للصيادلة، الدكاترة الصيادلة في لهم خدمات مهمة جدا بتقدم لهم إياها ويش ماني. وكمان نقابة الأطباء، كل طبيب في له ميزة تفضيلية بالتوقيع اللي تم ما بين وشماني ونقابة أطباء لبنان للتعاون سوا بتسهيل أمور الأطباء ماليا وإداريا. وأيضا المواطنين استفادوا من هالتوقيع بين وشماني ونقابة أطباء بيروت ولبنان من خلال حصولكم على التقرير الطبي اللي بتقدموه لدفتر السواقة، والتقرير الطبي كمان منشان الزواج. هالتقرير هيدي فيكم تحصلوا عليها وبعدين بتروحوا عند الطبيب وبتختموها، أحسن ما تتعذبوا على نقابة الأطباء بجوني فرع وبدارو وتضيعوا وقتكم. أي فرع وش ماني والفروع الرئيسية بضلوا للساعة 10 بالليل بخدمتكم 7 أيام بالأسبوع، بتروحوا على فضاوي بتشتروا الورقة وبتعبوها بعدين من الطبيب وبتقدموها لدفتر السواقة وللزواج. وألف مبروك. ويش ماني بخدمة المجتمع اللبناني، بخدمة كل القطاعات، المهندسين في إلهم خدمات مهمة جدا. داونلود ويش ماني آب ويسألوا الموظفين والموظفات بأكثر من 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. وش ماني بخدمة الوطن بخدمة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد أوقاتك يا جوني يا غالي. نشكر جهود السيد نضال ذيب الجردي رئيس بلدية شويفات على كل شيء عم يعملوا بمدينة شويفات، ولكن بعد في شغل صغيرة رح أطلبها منك جوني توصلهم إياها وتوصلها لرئيس البلدية. كلامك حق وصدق ومونة على المسؤولين. في عنا مشكلة النكاشين خاربين منطقة شويفات وخاصة دوحة عرمون. الرقم اللي بنتهي بال488 مبارك تكرم عينك، بس بتعرف شو بك تعمل كمان؟ صور لي هيك تنستأنس بشي صورة من صور النكاشين، خدهم زوم إن وصورهم عم بيفرطوا الكيس ويبعثروا النفايات. للأسف بنكون نحن مرتبينهم بالكياس حتى تجي تنقلهم الشركات الحضارية لمكبات النفايات، بيجوا بيخزقون وبيفلوا وبيتركوا النفايات الباقية مبعثرة على الطريق وملوثين الدنيا كلها. هيدا لا حضارة بوطننا لبنان. فأكيد بلدية شويفات برئاسة نضال ذيب الجردي ما رح يقصروا أبدا بخدمة شويفات دوحة عرمون اللي عطيتهم ثقتها. صوتك عالي جبل لبنان. داني أنا باعت شي كرمال المطار. خلينا نسمع يلا قبل ما ندعكم وضح صادق، خلينا نشوف إذا بتساعدنا أجيره اليوم أضربين أجيره. خلينا نشوف إذا تفتح القضية.
7: لازم ينشاف الكاميرات، لازم يتوقف، لازم ينطرد من المطار هو ومسؤوله، وبعدين ببلش نشوف المطارات عم تزبط. إذا نصلح هالبلد وإذا نبلش نشتغل على بناء مؤسسات، وهذا اللي عم بيصير مع الحكم الجديد، لازم نبلش نصلح عند الناس، عند ثقافة تعودوا عليها بظل الفساد وبظل غياب الدولة والمحاسبة بالسنوات الأخيرة، بالسنوات الطويلة الأخيرة، بس اليوم للأسف بعدها ماشية. رأعطي مثل صغير يمكن كلكم عم تعيشوا وعم بتحسوا، لأن اليوم سافرت من مطار رفيق الحريري الدولي، كان في صف طويل ولكن ماشي بانتظام، وكان القوى الأمن عم بتقوم بواجبها كمان بهدوء. وفجأة بيجي شاب مبين أنه تابع لأحد الأجهزة الأمنية بالمطار، بيجيب شاب بكامل صحته، يعني صحته أحسن منا كلنا، عمره بأول الثلاثينات، بيقطع أكيد من خط تاني قدام كل الناس، علما أنه بالصف هيدا كان في ثلاث نواب ناطرين مع الناس، بيقطع من قدام كل الناس وبيوصل على جهاز التفتيش وبيمرق. هيدا الشخص اللي مرة وبتصور بيعرف حاله، كانت الساعة شي 6:45 الصبح ولابس تي شيرت بيضة، وسألت الشاب يلي بقوى الأمن، قال لي دايما بيعملوا فينا هيك ما بنقدر نعم، عم بيجاوبني كمواطن حتى ما بيعرف، بتصور اني نائب، دايما بيعملوا فينا هيك، بس تعرف وضعنا ما فيها نحكي شي وهيك، ومعه حق ما فيها يحكي شي. هيدا الزلمة بلا أخلاق، هيدا الزلمة اللي قطع قدام كل هول هو ويلي قطع معه اتنيناتهم بلا أخلاق. هيدا البلا أخلاق يلي إذا بيقبل يوقف أهله هيك وقفة ويمرق شاب عمره 30 سنة، يا قابض يا هيدا صاحبه، بالحالتين هيك ناس لازم يتعاقبوا. بس المشكل أنه في بعض منهم القيمين تبعهم بلا أخلاق أكتر منهم وبلا مربى أكتر منهم ومش ربيانين ببيوت أكتر منهم، هيدول لازم مش بس يتعاقبوا. ما رح أقول كلام أكتر من هيك، لأنه عن جد المشهد هو مشهد كتير بيثير الأعصاب، لأنه هيدا استخفاف بالناس، هيدا شيء لازم يقف مطار رفيق الحريري الدولي. وهيدا المطار كنت أخدته عاعاتي أول يوم عملت نايب، وتعرضت لكتير من وراء تهديدات وغيرها، ولكن رح كمل بالضغط باتجاه أنه هيدا المطار يصير مطار مظبوط بلبنان واللبنانيين. تقدم كتير كبير صار للمطار بفضل الحكومة الحالية ووزير الأشغال وإدارة المطار أكيد أو معظمها، ولكن يجب منع القوى الأمنية كمان، بقول بعضها وبعض عدد قليل من العناصر، لأنه في مجهود كتير المطار. هيدا الشخص لازم ينشاف الكاميرات، لازم يتوقف، لازم ينطرد من المطار هو ومسؤوله، وبعدين ببلش يشوف المطارات عم تزبط.
1: إذن النائب وضح صادق بعد انتهاء الفترة رح نتواصل احنا وياه ونرفع الصوت للقوى الأمنية وإدارة مطار بيروت الدولي، وأكيد العميد كفوري قائد جهاز التفتيشات وأمن المطار ما رح يقبل بهالشي، ولا الأمن العام اللبناني بيقبل بهالشي، ولا تفتيشات قوى الأمن الداخلي بتقبل بهالشي. النائب وضح صادق تحية لألك، ورح نتابع هالموضوع نحن وياك إيد بإيد لحتى يتربى كل مين عم يتجاوز القانون وعم يستكبر على المواطنين، إن كان بمطار بيروت أو بكل الأماكن العامة. صوتك عالي جبل لبنان. بلشنا بالمطار وانهينا بالمطار، إذن صور خامنئي على طريق المطار مخالفة قانونية صارمة تستوجب العقوبة، ونحن وزملائنا بصحيفة النهار عم نتابع كمان هالموضوع، لأنه ما بيجوز رفع الأعلام الأجنبية إلا على سيارات ومباني البعثات السياسية والقنصليات. يلا بلشنا بالمطار وانهينا بالمطار، والله يخلصنا من المخالفات الموجودة على طريق المطار وبقلب المطار من قبل عملاء إيران ومن لف لفيفهم. دولة القانون هي الدواء وهي الحل. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم. تواصلوا معي تحت الهواء لكل القضايا السرية اللي عنده مظلومية، إن كان على طريق المطار أو بأي بلدة لبنانية، نحن بخدمتكم بكل القضايا، إضافة لكل الأشياء اللي بتكلفونا فيها وضمن إطار السرية لمن يرغب. 70-220-888. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان اللي منحبه كلنا سوا، وفي ناس بتكرهه لأنهم عملاء للخارج.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.

0: حظك على الهواء.
1: الشمس تبدأ رحلتها الواعدة في قلب برج سرطان المائي، مما يعزز قيم الروابط الأسرية والانتماء. وفي الوقت ذاته يحل القمر ضيفاً في عمق برج الميزان الهوائي، مسلطاً الضوء على علاقاتنا ومحفزاً رغبتنا في نشر السلام وتحقيق العدالة والتناغم مع من نحب. ومع اقتران عطارد والمشتري في السرطان تزداد بصبرنا الكلمات عمقاً وحكمة. دعونا نستمع معاً لما تخبئه النجوم لكل برج على حدة. برج الحمل. مع وجود زحل ونبتون في برجك تستمر في إعادة صياغة مشاريعك الكبرى، واليوم بوجود القمر في برج الميزان المواجه لك تماماً تصبح الشراكات والعلاقات الشخصية والمهنية هي المحرك الأساسي ليومك. الفلك ينصحك بالدبلوماسية التامة والاستماع لشريكك قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة. برج الثور. المريخ يقترب من الدرجات الأخيرة في برجك ليمنحك طاقة إنجاز هائلة قبل رحيله. واليوم يستقر القمر في بيتك السادس، بيت العمل اليومي والإنتاجية والصحة. تجد نفسك قادراً على تنظيم الفوضى المتراكمة وإيجاد حلول متوازنة لمهامك، لكن لا تنسى إعطاء جسدك قسطاً من الراحة. برج الجوزاء. المريخ يمهد الطريق لزيارة برجك، واليوم يحمل لك الفلك أجواء مبهجة، حيث يتألق القمر في برج الميزان الصديق ليضيء بيتك الخامس، بيت الحب، الإبداع والتسلية. طاقتك الكاريزمية مرتفعة، وهو يوم ممتاز للتعبير عن مواهبك الفنية أو قضاء وقت ممتع يعيد الشغف إلى قلبك. برج السرطان. الشمس تشرق في برجكم لتمدكم بالحيوية وتجديد الأمال، مدعومة باقتران رائع بين عطارد والمشتري في برجكم أيضاً. أما القمر في الميزان اليوم فيوجه اهتمامكم نحو الشؤون المنزلية والعائلية، فرصة ممتازة لتقريب وجهات النظر داخل أسرتكم ونشر السلام. برج الأسد. كوكب الجمال الزهرة تتقدم بثقة في برجك لتمنحك سحراً وجاذبية تلفت الأنظار أينما حللت. واليوم بوجود القمر في بيتك الثالث تصبح قادراً على صياغة أفكارك وتوصيلها للآخرين بذكاء ودبلوماسية رفيعة. يوم ممتاز للتفاوض، توقيع الأوراق أو القيام برحلة قصيرة مثمرة. برج العذراء. تراجع العقدة الفلكية يدعوك للتحرر من أعباء الماضي ومخاوفه. واليوم بوجود القمر في الميزان في بيتك الثاني، بيت المال والقيم، تتجه أفكارك نحو تحقيق الاستقرار المادي. يوم مناسب جداً لإعادة تقييم ميزانيتك أو التخطيط لمشروع مالي مشترك يعتمد على التوازن والجدوى بعيدة المدى. برج الميزان. القمر يسبح بعمق في برجكم، مما يمنحكم طاقة عاطفية وفكرية جياشة وقدرة استثنائية على قيادة محيطكم ونشر السلام من حولكم. كوكب الزهرة في الأسد يدعم خططكم الاجتماعية وأمنياتكم الكبرى. تقدموا بثقة، فالسماء تمنحكم الضوء الأخضر للتألق. برج العقرب. مع دخول الشمس لبرج السرطان المائي الصديق تشعر بارتياح روحي وفكري تدريجي. واليوم بوجود القمر في برج الميزان ينصحك الفلك باللجوء إلى الهدوء والتأمل بعيداً عن الضوضاء. استخدم هذا الوقت لترتيب حساباتك الشخصية خلف الكواليس ولشحن طاقتك النفسية. برج القوس. لحسن الحظ الأجواء اليوم ممتازة على الصعيد الاجتماعي، حيث يضيء القمر في الميزان بيتك الحادي عشر، بيت الأصدقاء والمجموعات. يوم استثنائي للعمل الجماعي وحضور المناسبات أو الحصول على نصيحة أو دعم من شخص مقرب تثق برأيه. برج الجدي. القمر في الميزان يضيء بيت المهنة والسمعة العامة، مما يضع جهودك وتفانيك تحت أضواء التقدير. قدرتك على إدارة النقاشات المهنية بدبلوماسية ومرونة اليوم ستفتح لك أبواباً جديدة وتكسبك ثقة المسؤولين. أظهر مهاراتك القيادية بذكاء. برج الدلو. تراجع بلوتو في برجك يستمر في حثك على إعادة غربلة قناعاتك العميقة، واليوم يفتح لك الفلك آفاقاً فكرية واسعة ورحبة بوجود القمر في برج الميزان الصديق في بيت السفر والتعليم العالي. تشعر برغبة عارمة في استكشاف معارف جديدة، وحدسك العقلي والروحي يقودك اليوم إلى الصواب. برج الحوت، دخول الشمس لبرج السرطان المائي الصديق يبث في قلبك الحيوية والإبداع مجدداً، واليوم بوجود القمر في الميزان في بيت التحولات والمال المشترك ينصحك الفلك بمعالجة المسائل المالية المعلقة أو الشراكات بروح متوازنة ومنطقية. عاطفياً هو يوم ممتاز لتقوية الروابط الصادقة والعميقة مع الشريك.
0: حظك على الهواء.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة شو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: كل العصايد من حلا عينيك
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
5: لو غمضتن عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي
6: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: قلبي ده قلبي ده
6: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرض
6: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
7: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار.
1: واشنطن تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. يشارك وفدان أمني وسياسي من الجانب اللبناني برئاسة السفيرة ندى معوض، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر تحت متابعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وتشمل المفاوضات مسارين أمني وسياسي بإشراف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكداً دعم خطوات الرئيس لتحقيق الاستقرار. وتم الترحيب بقرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، فيما شدد الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها خصوصاً في بيروت. كما بحث الرئيس عون مع النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن اليوم.
1: مجلس شورى الدولة يحسم ملف الودائع، لا شطب لأموال المودعين بقرار حكومي. القرار الصادر في 21 أيار 2026 أكد أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الودائع أو الديون من دون نص تشريعي واضح، مثبتاً الحكم السابق بإبطال قرار مجلس الوزراء. خطوة اعتبرت انتصاراً قانونياً لجمعية المصارف وترسيخاً لمبدأ حماية حقوق المودعين.
2: وبالنسبة إلى المحروقات، فسجلت الأسعار انخفاضاً جديداً، فصفيحة البنزين 95 أكتان أصبحت بسعر 2,291,000 ليرة، والبنزين 98 أكتان 2,309,000، فيما بلغ سعر المازوت 1,938,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,162,000 ليرة.
1: رئيس لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات حامد زكريا أعلن أن صالة المسافرين ستبصر النور خلال 90 يوماً، مؤكداً الثقة بمسار عمل الرئيس نواف سلام. وأوضح أن جداول طيران غير منتظمة ستحدد إلى دبي والمدينة المنورة فور تشغيل الصالة.
2: القوات الجوية في الجيش اللبناني تبدأ اليوم تمارين تدريبية في حقل رماية العقورة، وتستمر في 24 و30 حزيران والأول من تموز، وتشمل رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية باستخدام الأسلحة الثقيلة. قيادة الجيش دعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من منطقة التمارين في الأوقات المحددة.
1: مسيرات إسرائيلية حلقت صباح اليوم على علو متوسط فوق قضاء صور، خصوصاً في أجواء البص والمساكن الشعبية وجل البحر، مما أثار حالاً من الترقب في المنطقة.
2: وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وقائد الجيش إيال زمير في بيان مشترك أن العمليات العسكرية في المنطقة العازلة بجنوب لبنان ستستمر بهدف تحييد التهديدات وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة، وأكدوا أن أمن المواطنين والجنود سيظل المبدأ الأساسي الذي لا يقبل أي تنازل.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان يفاوض عن نفسه، هل سقطت معادلة إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: جبل لبنان.
4: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
3: احلى الانغام جبل لبنان.
5: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: عيشانك أحلى سنين في العمر تضيل العين.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.

0: this summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبا عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عليا سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبق.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت ب10-11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بجوان أبعد.
2: تأمين لبنو سويس.
4: يا ويلي من لشوط سنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفو شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95، اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: واشنطن تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. يشارك وفدان أمني وسياسي من الجانب اللبناني برئاسة السفيرة ندى معوض، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر تحت متابعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وتشمل المفاوضات مسارين أمني وسياسي بإشراف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكداً دعم خطوات الرئيس لتحقيق الاستقرار. وتم الترحيب بقرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، فيما شدد الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها خصوصاً في بيروت. كما بحث الرئيس عون مع النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن اليوم.
1: مجلس شورى الدولة يحسم ملف الودائع، لا شطب لأموال المودعين بقرار حكومي. القرار الصادر في 21 أيار 2026 أكد أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الودائع أو الديون من دون نص تشريعي واضح، مثبتاً الحكم السابق بإبطال قرار مجلس الوزراء، خطوة اعتبرت انتصاراً قانونياً لجمعية المصارف وترسيخاً لمبدأ حماية حقوق المودعين.
2: وبالنسبة إلى المحروقات، فسجلت الأسعار انخفاضاً جديداً، فصفيحة البنزين 95 أكتان أصبحت بسعر 2,291,000 ليرة، والبنزين 98 أكتان 2,309,000، فيما بلغ سعر المازوت 1,938,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,162,000 ليرة.
1: رئيس لجنة متابعة تشغيل مطار القليعات حامد زكريا أعلن أن صالة المسافرين ستبصر النور خلال 90 يوماً، مؤكداً الثقة بمسار عمل الرئيس نواف سلام. وأوضح أن جداول طيران غير منتظمة ستحدد إلى دبي والمدينة المنورة فور تشغيل الصالة.
2: القوات الجوية في الجيش اللبناني تبدأ اليوم تمارين تدريبية في حقل رماية العقورة، وتستمر في 24 و30 حزيران والأول من تموز، وتشمل رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية باستخدام الأسلحة الثقيلة. قيادة الجيش دعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من منطقة التمارين في الأوقات المحددة.
1: مسيرات إسرائيلية حلقت صباح اليوم على علو متوسط فوق قضاء صور، خصوصاً في أجواء البص والمساكن الشعبية وجل البحر، مما أثار حالاً من الترقب في المنطقة.
2: وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وقائد الجيش إيال زمير في بيان مشترك أن العمليات العسكرية في المنطقة العازلة بجنوب لبنان ستستمر بهدف تحييد التهديدات وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة، وأكدوا أن أمن المواطنين والجنود سيظل المبدأ الأساسي الذي لا يقبل أي تنازل.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان يفاوض عن نفسه، هل سقطت معادلة إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كل الغصائد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
4: من الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان.
1: عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram, le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: خالد الهبر
1: فهمني معك وديني عشرة حمراء فهمني معك تحلالي بالحمرة السكرة
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل
1: يا عشرة حمراء
0: السبت 27 حزيران
1: تحلالي بالحمرة
0: تباع البطاقات عبر موقع احجز.com

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: واشنطن تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. يشارك وفدان أمني وسياسي من الجانب اللبناني برئاسة السفيرة ندى معوض، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر تحت متابعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وتشمل المفاوضات مسارين أمني وسياسي بإشراف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في معبدة الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكداً دعم خطوات الرئيس لتحقيق الاستقرار. وتم الترحيب بقرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، فيما شدد الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها خصوصاً في بيروت.
1: أكد النائب ميشيل المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمه للنهج الذي يقوده الرئيس لإنقاذ لبنان ووضع حد للحرب وتعزيز سلطة الدولة والاستقرار، كما شدد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة.
2: استقبل قائد الجيش رودولف هيكل السفير الفرنسي إيرفي ماجرو في اليرزة، حيث بحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفل. وأكد السفير الفرنسي أهمية استمرار دعم الجيش اللبناني، مشيداً بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار.
1: أعلنت وزيرة البيئة تمارا زين أن الحرب خلفت أكثر من 16 مليون طن من الأنقاض في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرة أن إدارتها تمثل أحد أبرز التحديات البيئية في مرحلة التعافي. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت خطة وطنية لإدارة الأنقاض وإعادة تدويرها بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار البيئية التي طالت الغابات والأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والموارد المائية. مجلس شورى الدولة يحسم ملف الودائع، لا شطب لأموال المودعين بقرار حكومي. القرار الصادر في 21 أيار 2026 أكد أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الودائع أو الديون من دون نص تشريعي واضح، مثبتاً الحكم السابق بإبطال قرار مجلس الوزراء، خطوة اعتبرت انتصاراً قانونياً لجمعية المصارف وترسيخاً لمبدأ حماية حقوق المودعين.
2: وبالنسبة إلى المحروقات، فسجلت الأسعار انخفاضاً جديداً، فصفيحة البنزين 95 أوكتان أصبحت بسعر 2,291,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 2,309,000، فيما بلغ سعر المازوت 1,938,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,162,000 ليرة.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بقدرته على معالجة الخلافات مع بنيامين نتنياهو بشأن لبنان قائلاً: أنا بارع في حل المشاكل وأحلها بسرعة كبيرة حتى مع نتنياهو. وجاءت تصريحاته بعد تأكيد إسرائيل تمسكها بالإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، وسط تباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
2: تراجعت أسهم سبيس إكس بشكل حاد، ما أدى إلى خسارة نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الإقبال على أسهم التكنولوجيا. وامتد التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي مع انخفاض أسهم شركات كبرى، في وقت يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة وتأثيره على تقييمات شركات النمو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان يفاوض عن نفسه، هل سقطت معادلة إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم: الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: جبل لبنان.
5: عمرك بين 18 و22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: كل القصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليومي مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان. 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انشاء بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية
6: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
7: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي آه أوبس شطبة
6: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين ليبانو سويس
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش
9: عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
9: حبك مثل بيروت
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
9: حب الحرية
8: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
6: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: واشنطن تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. يشارك وفدان أمني وسياسي من الجانب اللبناني برئاسة السفيرة ندى معوض، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر تحت متابعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وتشمل المفاوضات مسارين أمني وسياسي بإشراف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكداً دعم خطوات الرئيس لتحقيق الاستقرار. وتم الترحيب بقرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، فيما شدد الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها خصوصاً في بيروت.
1: أكد النائب ميشيل المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمه للنهج الذي يقوده الرئيس لإنقاذ لبنان ووضع حد للحرب وتعزيز سلطة الدولة والاستقرار، كما شدد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة.
2: استقبل قائد الجيش رودولف هيكل السفير الفرنسي إيرفي ماجرو في اليرزة، حيث بحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفل. وأكد السفير الفرنسي أهمية استمرار دعم الجيش اللبناني، مشيداً بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار.
1: أعلنت وزيرة البيئة تمارا زين أن الحرب خلفت أكثر من 16 مليون طن من الأنقاض في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرة أن إدارتها تمثل أحد أبرز التحديات البيئية في مرحلة التعافي. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت خطة وطنية لإدارة الأنقاض وإعادة تدويرها بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار البيئية التي طالت الغابات والأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والموارد المائية. مجلس شورى الدولة يحسم ملف الودائع، لا شطب لأموال المودعين بقرار حكومي. القرار الصادر في 21 أيار 2026 أكد أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الودائع أو الديون من دون نص تشريعي واضح، مثبتاً الحكم السابق بإبطال قرار مجلس الوزراء، خطوة اعتبرت انتصاراً قانونياً لجمعية المصارف وترسيخاً لمبدأ حماية حقوق المودعين.
2: وبالنسبة إلى المحروقات، فسجلت الأسعار انخفاضاً جديداً، فصفيحة البنزين 95 أكتان أصبحت بسعر 2,291,000 ليرة، والبنزين 98 أكتان 2,309,000، فيما بلغ سعر المازوت 1,938,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,162,000 ليرة.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بقدرته على معالجة الخلافات مع بنيامين نتنياهو بشأن لبنان قائلاً: أنا بارع في حل المشاكل وأحلها بسرعة كبيرة حتى مع نتنياهو. وجاءت تصريحاته بعد تأكيد إسرائيل تمسكها بالإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، وسط تباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
2: تراجعت أسهم سبيس إكس بشكل حاد، ما أدى إلى خسارة نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الإقبال على أسهم التكنولوجيا. وامتد التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي مع انخفاض أسهم شركات كبرى، في وقت يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة وتأثيره على تقييمات شركات النمو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان يفاوض عن نفسه، هل سقطت معادلة إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: بلا منحس بلا منحس
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وينك
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: تحسها ملكة على عرشها.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
5: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
4: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: وينام اللاشوط؟ سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما ألف وشينتو.
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: بيخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
1: طب خبرونا شو بصير. ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: كل القصايد من حلا عينيك.
8: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
7: لو غمضت عيني ومشي
8: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: قلبي ده قلبي ده.
8: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
8: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
9: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار ومستقبل قوات اليونيفيل، كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم تثبيت التهدئة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار ومستقبل قوات اليونيفيل، كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم تثبيت التهدئة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
3: وزير الداخلية أحمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكداً دعم خطوات الرئيس لتحقيق الاستقرار. وتم الترحيب بقرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، فيما شدد الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها خصوصاً في بيروت.
2: أكد النائب ميشيل المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمه للنهج الذي يقوده الرئيس لإنقاذ لبنان ووضع حد للحرب وتعزيز سلطة الدولة والاستقرار، كما شدد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة.
4: استقبل قائد الجيش رودولف هيكل السفير الفرنسي إيرفي ماجرو في اليرزة، حيث بحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكد السفير الفرنسي أهمية استمرار دعم الجيش اللبناني، مشيداً بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار.
2: أعلنت وزيرة البيئة تمار الزين أن الحرب خلفت أكثر من 16 مليون طن من الأنقاض في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرة أن إدارتها تمثل أحد أبرز التحديات البيئية في مرحلة التعافي. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت خطة وطنية لإدارة الأنقاض وإعادة تدويرها بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار البيئية التي طالت الغابات والأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والموارد المائية. مجلس شورى الدولة يحسم ملف الودائع، لا شطب لأموال المودعين بقرار حكومي. القرار الصادر في 21 أيار 2026 أكد أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الودائع أو الديون من دون نص تشريعي واضح، مثبتاً الحكم السابق بإبطال قرار مجلس الوزراء، خطوة اعتبرت انتصاراً قانونياً لجمعية المصارف وترسيخاً لمبدأ حماية حقوق المودعين.
3: وبالنسبة إلى المحروقات، فسجلت الأسعار انخفاضاً جديداً، فصفيحة البنزين 95 أكتان أصبحت بسعر 2,291,000 ليرة، والبنزين 98 أكتان 2,309,000، فيما بلغ سعر المازوت 1,938,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,162,000 ليرة.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بقدرته على معالجة الخلافات مع بنيامين نتنياهو بشأن لبنان قائلاً: أنا بارع في حل المشاكل وأحلها بسرعة كبيرة حتى مع نتنياهو. وجاءت تصريحاته بعد تأكيد إسرائيل تمسكها بالإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، وسط تباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
3: تراجعت أسهم سبيس إكس بشكل حاد، ما أدى إلى خسارة نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الإقبال على أسهم التكنولوجيا. وامتد التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي مع انخفاض أسهم شركات كبرى، في وقت يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة وتأثيره على تقييمات شركات النمو.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان يفاوض عن نفسه، هل سقطت معادلة إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
6: جبل لبنان.
7: عمرك بين 18 و 22؟ بتعرف بالاي اي والساوند اديتينج؟ ابعت لنا السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

0: لجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaroor Club. Experience the Zaroor Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaroor Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaroor Club and E-Positive.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية منا إشا مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5 من الساعة 5 للـ7 ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
7: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية
8: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
9: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
8: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر تأمين لبنان سويس بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football عارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان

0: إذاعة جبل لبنان. هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار ومستقبل قوات اليونيفيل، كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم تثبيت التهدئة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار ومستقبل قوات اليونيفيل، كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم تثبيت التهدئة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكداً دعم خطوات الرئيس لتحقيق الاستقرار. وتم الترحيب بقرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، فيما شدد الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها خصوصاً في بيروت.
1: أكد النائب ميشيل المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمه للنهج الذي يقوده الرئيس لإنقاذ لبنان ووضع حد للحرب وتعزيز سلطة الدولة والاستقرار، كما شدد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة.
2: استقبل قائد الجيش رودولف هيكل السفير الفرنسي إيرفي ماجرو في اليرزة، حيث بحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكد السفير الفرنسي أهمية استمرار دعم الجيش اللبناني، مشيداً بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار.
1: أعلنت وزيرة البيئة تمار الزين أن الحرب خلفت أكثر من 16 مليون طن من الأنقاض في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرة أن إدارتها تمثل أحد أبرز التحديات البيئية في مرحلة التعافي. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت خطة وطنية لإدارة الأنقاض وإعادة تدويرها بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار البيئية التي طالت الغابات والأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والموارد المائية. مجلس شورى الدولة يحسم ملف الودائع، لا شطب لأموال المودعين بقرار حكومي. القرار الصادر في 21 أيار 2026 أكد أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الودائع أو الديون من دون نص تشريعي واضح، مثبتاً الحكم السابق بإبطال قرار مجلس الوزراء، خطوة اعتبرت انتصاراً قانونياً لجمعية المصارف وترسيخاً لمبدأ حماية حقوق المودعين.
2: وبالنسبة إلى المحروقات، فسجلت الأسعار انخفاضاً جديداً، فصفيحة البنزين 95 أكتان أصبحت بسعر 2,291,000 ليرة، والبنزين 98 أكتان 2,309,000، فيما بلغ سعر المازوت 1,938,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,162,000 ليرة.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بقدرته على معالجة الخلافات مع بنيامين نتنياهو بشأن لبنان قائلاً: أنا بارع في حل المشاكل وأحلها بسرعة كبيرة حتى مع نتنياهو. وجاءت تصريحاته بعد تأكيد إسرائيل تمسكها بالإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، وسط تباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
2: تراجعت أسهم سبيس إكس بشكل حاد، ما أدى إلى خسارة نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الإقبال على أسهم التكنولوجيا. وامتد التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي مع انخفاض أسهم شركات كبرى، في وقت يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة وتأثيره على تقييمات شركات النمو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان يفاوض عن نفسه، هل سقطت معادلة إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
4: من الحفل ليبانو سويس انشورنس.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
5: سلا فوتوا بلش الشوط التاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا اسرار اجمل الاغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار ومستقبل قوات اليونيفيل. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم تثبيت التهدئة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأوضاع في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار ومستقبل قوات اليونيفيل. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم تثبيت التهدئة وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
2: وزير الداخلية أحمد الحجار عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة الأوضاع السياسية والأمنية، مؤكداً دعم خطوات الرئيس لتحقيق الاستقرار. وتم الترحيب بقرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، فيما شدد الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها خصوصاً في بيروت.
1: أكد النائب ميشيل المر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون دعمه للنهج الذي يقوده الرئيس لإنقاذ لبنان ووضع حد للحرب وتعزيز سلطة الدولة والاستقرار، كما شدد على ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية في هذه المرحلة الدقيقة.
3: استقبل قائد الجيش رودولف هيكل السفير الفرنسي إيرفي ماجرو في اليرزة، حيث بحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكد السفير الفرنسي أهمية استمرار دعم الجيش اللبناني، مشيداً بدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار.
1: أعلنت وزيرة البيئة تمار الزين أن الحرب خلفت أكثر من 16 مليون طن من الأنقاض في مختلف المناطق اللبنانية، معتبرة أن إدارتها تمثل أحد أبرز التحديات البيئية في مرحلة التعافي. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت خطة وطنية لإدارة الأنقاض وإعادة تدويرها بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار البيئية التي طالت الغابات والأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والموارد المائية. مجلس شورى الدولة يحسم ملف الودائع، لا شطب لأموال المودعين بقرار حكومي. القرار الصادر في 21 أيار 2026 أكد أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الودائع أو الديون من دون نص تشريعي واضح، مثبتاً الحكم السابق بإبطال قرار مجلس الوزراء، خطوة اعتبرت انتصاراً قانونياً لجمعية المصارف وترسيخاً لمبدأ حماية حقوق المودعين.
2: وبالنسبة إلى المحروقات فسجلت الأسعار انخفاضاً جديداً، فصفيحة البنزين 95 أوكتان أصبحت بسعر 2,291,000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 2,309,000، فيما بلغ سعر المازوت 1,938,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,162,000 ليرة.
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بقدرته على معالجة الخلافات مع بنيامين نتنياهو بشأن لبنان قائلاً: أنا بارع في حل المشاكل وأحلها بسرعة كبيرة حتى مع نتنياهو. وجاءت تصريحاته بعد تأكيد إسرائيل تمسكها بالإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، وسط تباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة.
2: تراجعت أسهم سبيس إكس بشكل حاد، ما أدى إلى خسارة نحو 400 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الإقبال على أسهم التكنولوجيا. وامتد التراجع إلى قطاع التكنولوجيا الأمريكي مع انخفاض أسهم شركات كبرى، في وقت يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة وتأثيره على تقييمات شركات النمو.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان يفاوض عن نفسه، هل سقطت معادلة إيران؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان
3: الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى خمسة على خمسة، وينضم إلينا في هذه الحلقة النائب أنطوان حبشي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم. يعني بس نقول جبل لبنان بننبسط لأنه الاسم بيوعي فينا حنين كتير كبير. جبل لبنان هو بأساس لبنان، وإن شاء الله هالحنين بيساعد أنه من جبل لبنان نرد لبنان كله سوا.
0: أي متى برأيك حنرد لبنان كله سوا إلى شعبه إلى كيانه وإلى هويته؟
1: نحن على الطريق الصحيح رغم الطلعات والنزلات. يعني لما الإنسان بيطلع بالأحداث وبيقيسها بالتاريخ، القرارات اللي اتخذت بالحكومة اللبنانية، القرارات اللي أخذها رئيس الجمهورية، كل هودي ما كنا نشوفهم قبل. أكيد اليوم قد ما الناس ملوعين ومحروقين، وقد ما عم بيعيشوا مسائل ما بدهم إياها، يعني قد ما حدا عم بيجر لبنان لمحلات ما بده إياها مثل الحرب وغيرها، يعني الناس ملوعين، صار بدهم نتيجة بسرعة، بس بدون أدنى شك تحسن كتير كبير من قبل لهلأ. وهيدا بيدل على أنه إذا كنا بالاتجاه الصحيح كل جهد بينحط رح يودي لهونيك.
0: ساعتك هالجهد ملموس، الكل لاحظ أداه في تغير بالخطاب، إن كان خطاب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ولكن السؤال دايما تطبيق وين؟ على الأرض ما في هيدا التغير، ما في هيدا الأمور الملموسة اللي لها علاقة بتنفيذ القرارات.
1: وشي خليني بلش بأنه لهول الناس قول أنه الموقف السياسي هو تطبيق، والموقف السياسي ما بيقدر يمحي 40 سنة من غياب للدولة، من غياب للموقف، مش عند كل الأفرقاء السياسيين طبعا، تعرف وكلنا منعرف موقف القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية من 2005 اليوم شو هو. بس إجمالا إذا منتطلع الدولة بموقفها وين كانت، والدولة اليوم وين صارت، هيدا الموقف تطبيق. إنه ينحكى عن حصرية السلاح كان وهم، كان بينعمل كرماله سبعة أيار، لا أقل من هيك كان بينعمل سبعة أيار. لا، اليوم في بقلب الدولة اللبنانية قرار سيادي، إمكانية تطبيقه هي على درجات وعلى خطوات وعلى مراحل، بس ما بيقدر الإنسان ما يقارن وين كان ووين صار. لما بيشوف إنه هالاتجاه عم يتغير بشكل جذري، بيعرف إنه يجب أن يتم مراكمة المتابعة، والمتابعة بحد ذاتها بنفس الاتجاه هي تراكم حتى نقدر نوصل يلي بنطمح له.
0: هذا التراكم يلي عم تحكي عنه واللي بلش يتغير لمسناه بالمفاوضات. اليوم بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات بواشنطن بين لبنان وبين إسرائيل. على ماذا يعول من هذه الجولة، لسيما بعد تثبيت وقف إطلاق النار الذي حصل جنوبا؟
1: أول شيء إذا كان هناك من تعويل فهو على رئيس الجمهورية والوفد يلي عم بيفاوض باسم لبنان حتى يشيل الاحتلال الإسرائيلي وحتى يبطل لبنان ساحة للمعارك. وبالتالي خلينا نقول مسار المفاوضات بحد ذاته بيودي لهونيك بأبسط المسائل. شفنا أنه هيدا المسار المفاوضين ما تخلوا عن ولا شيء من سيادة لبنان فيه، وبالتالي كانوا عم بيقولوا الأساس بمفاوضاتهم هو وقف إطلاق النار، والأساس بمفاوضاتهم هو انسحاب الإسرائيلي من لبنان. وعم بنشوف أنه هالمسائل عم بتروح بإطار التطبيق خطوة ورا خطوة. كيف بتصير الأمور ما رح تصير بنهار واحد، علينا نتبعها، بس تقدر تعطي نتيجة بده يكون لبنان خلف الدولة، وما بده يكون في أفرقاء تقدر تعرقل يلي عم بيقوم فيه رئيس الجمهورية ويلي عم بيقوم فيه الوفد المفاوض.
0: يقال وانطلاقا من الأفرقاء يلي عم تذكرون، لو ما إيران علقت المفاوضات بسويسرا ما كان صار في تهدئة بالجنوب اللبناني. يعني إيران هي التي كسبت موضوع المفاوضات مش الدولة اللبنانية.
1: يعني خليني أقول لو ما إيران معهم حق ما كان صار الدمار والحرب والقتل والتشريد، ولو ما موقف الدولة اللبنانية ما في كل الموجود. بس رح نضل نقول لولا ولولا، وبقلك هيدا المنطق ما بقى حيبه لأنه صفصطائي، ورح أشرح لك ليه. بلبنان في منطقين، ومش منطقين بالمعنى السياسي، في منطقين بالمعنى الوجودي. في كتابين عم نقرأ فيهم وبشكل مش مختلف بشكل متناقض. تخيل منا قادرين نحدد شو معناتها انتصار. إذا منك تقدر تحدد شو معنى انتصار، كيف بدك توصل لأنك تحدد حيالله شيء تاني أو طريقة تصرف؟ بس لولا إيران لم يتم وقف إطلاق النار، أنا بدي أقول لك الموضوع أعمق من هيك. أنا أعول على الدولة اللبنانية وعلى سيادتنا تما نكرر التجربة.
0: أي تجربة؟
1: بس إذا التجربة اللي عشناها
0: الحروب المتتالية
1: أساساً ما عم نحكي هلا عن 23 وعم نحكي عن 24
0: وعلى 26
1: وعم نحكي عن 26، بس فعلياً ما لازم تنسى 2006، ما لازم تنسى 7 أيار، ما لازم تنسى كل هالمراحل هودي. مين العنصر الثابت بكل هالتحولات إن داخلياً أو خارجياً؟ العنصر الثابت بين الحروب اللي صارت وبين الوضع الداخلي وحتى الإشكاليات اللي صارت بالصراع العنفي بالداخل، العنصر الثابت هو حزب الله. مشان هيك خليني أقول لولا إيران هيدا منطق عنده إياه وما فيك تلغيله إياه. هو وعد شعبه بأنه يصلي بالقدس، مش هيك؟ مش هيك انت السردية؟ راكم 40 سنة قدرة على أساس رح يفوت على الجليل ورح يخلي الناس تصلي بالقدس. بعشرة أيام سقط بشكل كامل. تذكرني بكرة بيغيروا السردية وبيقنعوا فيها جمهورهم، بكرة بيقولوا لجمهورهم إسرائيل كانت بدها تحول لبنان لغزة تانية، نحن بمقاومتنا وبشهدائنا وبي وبي وبي منعناها تقدر تحوله لغزة تانية.
0: ولكن يعني ما بيقدر يشوف المناطق يلي دمرت بالجنوب بالكامل، المناطق الأمنية الدمار يلي صار، عدد النازحين يلي صار، عدد الشهداء.
1: أنا برأيي كل هالسرديات ما بقى لازم نوقف عندها. يعني تتجي تناقشه بسرديته ما رح فيك تناقشه، هو هيك مقتنع ومقتنع بشكل حقيقي، هيدا منطقه. أنت بدك تقرأ بكتاب الدولة وبمنطق الدولة، مش قادر يجي على هيدا المنطق. بس إذا بدي أفترض وجريب إنه اللي عم بيقوله صح، أنا علي أنطر تحرير لبنان وإرساء السلام والسيادة فيه من دولتي أو من إيران. إذا إيران حطت لبنان ورقة للتفاوض يعني مزبوط إيران، وهو هيك يعني مزبوط إيران هي اللي ودته للحرب. إذا ودته للحرب لمصلحتها ورجعت حطته على التفاوض لمصلحتها، يعني بكرة إذا بعد 5 سنين مصلحتها رجعت علقت مع أمريكا أو مع الدول العربية أو ما بعرف مع مين، رح يرجع يفوتني بالحرب. مرسي لإله ولسرديته. أنا أعول على الدولة اللبنانية فيما تقوم به من مفاوضات، وهيدا يلي بدي إياه، لأنه في عنصر ما له علاقة لا بأمريكا ولا بإسرائيل ولا بإيران ولا بالدول الخارجية، وهيدا العنصر داخلي بحت 100%. يعني اليوم نحن لما بنحكي عن حصرية السلاح، حكينا عن حصرية السلاح بس علق هو وإسرائيل؟ أو حكينا عن حصرية السلاح بس الأمريكيين عملوا الحرب هن وإيران؟ نحن حكينا عن حصرية السلاح من 2005 اليوم. هاي المشكلة منا مشكلة لا أقليمية ولا دولية، هيدي مشكلة أول شيء داخلية. لأنه بدي قلن لأصحاب هاي السردية، لما كان عم بمرق شبكة الفايبر أوبتيك بكل لبنان تيبني شبكة مواصلات خاصة فيه، معتبر أنه هيك بيحمي حاله كرمال عمل 7 أيار. في رئيس بلدية بترشيش ما سمح له يمرق، وبالتالي هيدا الملف شو ما قالت إيران وشو ما اتفقت هي وأمريكا، إن كانت أمريكا وإيران مع هالمسألة أو ضدها، هيدي المسألة أولاً وآخراً هي مسألة داخلية. وكل الأفرقاء اللبنانيين عم بيقولوا له ما بدنا سلاحك. اليوم صارت هالمسألة واقعية أكتر. ليه؟ لأنه أنت ما بقى عم تفترض. قبل كان قادر يقول للناس عنصر القوة عنا ما فينا نعلن عنه، لأنه هيدا من ضمن خططنا استراتيجية، ما حدا ما لازم العدو يعرف حجم قوتنا. اليوم ما بقى ناطرين له يخبرنا شو قوته ولا العدو يخبرنا إذا قادر أو لا. اليوم صار على أرض الواقع حرب، بيّنت كل واحد شو قدرته بالمنطق العسكري. حزب الله سقط بشكل كامل عسكرياً وأمنياً. يلي عملوا بأربعين سنة جمعوا، وجمعوا على حساب اللبنانيين، وجمعوا هو عم بيعمل سبعة أيار، وجمعوا هو ومهيمن على لبنان. يلي عملوا بأربعين سنة سقط بعشرة أيام بين هلالين. تعرف مقاتلين حزب الله؟ أكيد الجهد والقتال اللي عم بيقوموا فيه والشجاعة اللي هن فيها، ولو كانت بغير محلها يقدروا عليها. يعني هيدا إنسان عم بيروح يموت لإيمان مطلق. أنا مني مقتنع بأهداف يلي عم بيروح يموت كرمالها، وأنا معتبر إنه يلي عم بيعمله بيضر فيه وبيضر بكل اللبنانيين. مسؤولية القرار السياسي أكيد مسؤولية على إياته، بس خليني أقول هالشجاعة عند الشباب رايحة ضيعان. عم بيتقتل اللبنانية لأنه في حزب ما بقى اليوم حتى بحاجة لأقول إذا هو تابع لإيران أو لا. كمان اليوم واقع الأرض أثبت إنه هو فصيل إيراني. فإذا في هالحرب عطيت شغلتين، أول شيء سقط حزب الله بالمعنى العسكري والأمني، لأنه كل اللي جمعوا نهار قدامه رغم شجاعة مقاتلينه.
0: بعده لهلأ عم بيقاتل بطيران مسير بأسلحة متواضعة ضد العدو الإسرائيلي. يعني هو عم بيكمل هذه المعركة لأنه عنده إيمان مثل ما بيقول بتحرير هذا الجنوب من أي تغير معقول إسرائيل ترتهنه.
1: أنا فرقت بين شغلتين وبدي شدد عليهم. أول شغلة قلت هول المقاتلين شجعان،
0: صح،
1: اللي عم بيقوموا فيه على الأرض منه عادي. بس هيدي القيادة مرتهنة ومنا عم بتقاتل أو منا عم تبعتوا يموت لمصلحة لبنان. أنا بدي أسألك سؤال، بعتوا يموت بسوريا لهيدا المقاتل الشاب المعتر كرمال مقام الست زينب؟ إجا الشرع على سوريا، حدا يقول لي شو صار بمقام الست زينب من أكثر سنة من سنة لليوم؟ ولا شيء. وبالتالي إن ذهب إلى الحرب في سوريا ورط لبنان، وإن أسند غزة ورط لبنان، وإن أسند أو ثأر للخميني ورط لبنان. وبكل الحالات مصلحة لبنان منا بحساباته. يعني هيدي الحرب إذا أثبتت، والسرديات اللي عم تنحكى عن التفاوض، أنا من قبل ما ينحكى عن هيدا الموضوع كان عندي سؤال من أكثر من ثلاثة أشهر، من أكثر من شهرين، إنه شو بده يعمل عبد صفي الدين بالوفد الإيراني؟ نحن نلتزم بالدولة اللبنانية، إما نحن جزء من لبنان أم لا. بس بتعرف اليوم بمسألة قيادتهم ما بقى أسأل حالي، يعني ما بقى أقول لهم تعوا رجعوا للبنانيتكم. لأنه برجع بقول لك هيدي الحرب أثبتت شغلتين بالواقع ما في مجال لسرديات فيها. أول شغلة أثبتتها أنه سقط حزب الله عسكريا وأمنيا. تاني شغلة أثبتتها أنه حزب الله هو فصيل إيراني لا أكثر ولا أقل. وما بدي أقعد أكرر، الناس كلها بتعرف وعم تشوف على السوشيال ميديا، حتى المسؤولين الإيرانيين شو عم بيقولوا. يعني منه معتبر أنه اللي ماتوا بلبنان من حزب الله ماتوا من أجل لبنان، هو معتبر انه ماتوا من اجل ايران، مشان هيك ايران لازم تتمسك فيهم. فاذا علاقته بايران هي تقتصر على مصلحه ايران من خلال المفهوم الايديولوجي الديني، بدي اساله انا شو القاسم المشترك بيني وبينك بلبنان حتى نقدر ندير شؤوننا وندير اختلافاتنا بدوله بننتمي لها؟ حربه بطل عندها معنى سياسي، صار عندها معنى ديني ايديولوجي بالكامل. كنا قبل نقول عم بيحكي عن الكربلائية، انتبه، بكل احترام بحكي عن هالموضوع. يعني انا مش عم ناقشه اذا كربلائيته صح او لا، هيدا معطى ايماني بدي احترمه ما بدي ناقشه فيه. بس هالمعطى الايماني انا ماني مستعد احمل تبعاته لانه ما بشاركه نفس الايمان. لا بشاركه الايمان، بحترم ايمانه بصاحب الزمان، بس أنا ما بشاركه هالإيمان. عندي إيمان مختلف، وبالتالي إذا كانوا إيماننا مختلف ما بيقدر يكون إيماننا هو القاسم المشترك تنشوف كيف بدنا نبني وطن سوا. وهون المعطى الثالث اللي عطيته هيدي الأزمة، غير أنه حزب الله سقط عسكرياً وأمنياً وأنه خلص قيادة حزب الله هي فصيل إيراني حتماً، المعطى الثالث هو كيف بدنا نكون منتميين لنفس الدولة.
0: هل بدي أسألك
1: إذا كان هو متمسك بالمعطى الإيماني، أو شو الطريقة لأقدر أنا وياه إذا ما في معطى وطني مشترك المعطى تبعه إيماني ديني وبالتالي ما بقدر ناقشه فيه بس بقدر أحترمه؟ بدي عندي سؤال كتير كبير، وشو ما صار شو ما كانت النتائج هيدا لازم ينطرع على الطاولة ويتناقش. كيف بلبنان بقية اللبنانيين بدهم يديروا شؤونهم بدولة مشتركة مع حدا منه مستعد يناقش شي برات إيمانه؟
0: هون السؤال، لنفترض انتهت هذه الحرب، ذكرت أن الحزب سقط أمنيا وسقط عسكريا، كيف كل هالمكونات اللبنانية بدها ترجع تقعد على نفس الطاولة، نفس المفهوم، نفس النهج، ويرجعوا يتفقوا على لبنان الواحد لإلي ولإلك؟
1: رح أقول لك، هل لبنان الواحد في طرق عديدة ومتعددة لإدارته؟ فينا نقعد ونناقش كتير أمور لنعرف نحن وعم نحترم هالخلاف كيف بيقدر الواحد منا هو عم بيعيش إيمانه ما يحمل التاني تبعاته، يعني هو عم بيحترم إيمان غيره ما يتحمل تبعات إيمان غيره إذا عنده انعكاسات على حياته اليومية، يعني إذا عنده انعكاسات بالحرب والسلم، إذا عنده انعكاسات بسيادة الدولة، إذا عنده انعكاسات بمسألة الفساد، إذا عنده انعكاسات مثلاً بأنه مشكلة الزبالة نقعد 30-40 سنة ما نقدر نحلها، موضوع الكهرباء يبقى مركزي بهالشكل ويودي لديون هائلة بدون ما يكون في كهرباء. في 100 طريقة لإدارة الاختلاف، ونحن مش أول بلد بالعالم فيها الأد تعددية، وقدر يحترم تعدديته ويلاقي طريقة لإدارة التعددية ولإدارة الاختلاف. وبالتالي صار عندنا 3 معطيات أساسيين بدي بلش فيهم من الآخر للأول. كيف ما برمت هيدي الحرب بدنا آخر شيء نقول كيف بدنا ندير الاختلاف ونحن بنقرأ بكتابين هالقد مختلفين على المستوى الوجودي. يعني إذا بدي أقرأ بكتابه عم بشكل خطر على وجودي. أغلب بقية المجموعات اللبنانية هيدا وقعها مع حزب الله. 2، إذا كان حزب الله سقط عسكرياً وأمنياً بشكل كامل لا يجب أن يتمسك بسلاحه بأي شكل، سلاحه كان وأصبح عبء كتير كبير على كل الموجودين بلبنان. 3، بدي أقول شغلة كتير مهمة، حزب الله ما سقط بالمعنى الأمن العسكري العادي، بيّنت هيدي الحرب أنه مخروق للعظم. تعرف شو يعني ناس تقدر تفوت أو العدو يقدر يفوت على الضاحية يقدر يكشفها بهيدا الشكل؟ تعرف شو معناتها قيادة من الصف الأول يحمل خرائط الأماكن الجغرافية ويروح على إسرائيل؟ وبالتالي الدولة اللبنانية لازم أول شيء تشيل من إيده إمكانية التحقيق بهالخروقات. حزب هالقد مخروق يمكن ما بعرف مين يعين تا يحقق كيف انخرق، بس ما بيقدر يعين حدا منه، لازم الدولة اللبنانية بأجهزتها الأمنية
0: ما هون على الدولة اللبنانية على حزب تتحرك الله وتبدأ
1: وتعمل تحقيقات. لأنه بدي أقلك حزب الله خارق كل الدولة اللبنانية، إذا العدو الإسرائيلي خارق حزب الله يعني خارق الدولة اللبنانية من أولها لآخرها. أول شغلة بتقدر تعملها الدولة اللبنانية أنه تحط حزب الله تحت المجهر وتحقق معه لتشوف كيف تم خرقه، ومن هونيك تعرف كيف بدها تبني من شان المستقبل. أول شيء بإمساكها بسيادتها، وتاني شيء بعدم السماح لأن يكون المجتمع اللبناني
0: تبلش الدولة بنزع السلاح وبعدين صحيح. ترجع تروح صحيح. على موضوع التحقيقات الداخلية صحيح. والخارجية صحيح. مع الحزب
1: ما بيكملوا بعضهم لأنه عمليا الحزب ككل بيكون مخروق بيكون عم بيعضر لبنان للخطر وهن بيعرفوا يعني هن قالوا بيتمون انه المخروقين منا شغلة حدا عم بيتهمون فيها هن صاروا يعرفوا انه المخروقين
0: رح ناخد بريك وبعد البريك نسأل السؤال وين وزير الخارجية من كل ما يحصل يوسف رجي وسؤال آخر له علاقة بلماذا ترامب بدل موقفه باتجاه الحزب وصار عم يحكي ضرورة التواصل مع حزب الله وهل القوات اللبنانية متخوفة من عودة سيناريو تغير السياسة الأمريكية تجاه لبنان؟ بريك ونتابع
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان
3: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
6: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
7: تقفز
6: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
7: تزقزق ما صبت شي
6: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
7: أنا بحسها كوميدية
6: لولو أكتر اجتماعية
7: سياسية اجتماعية
8: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
9: كل العصايد من حلا عينيك
10: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
11: لو غمضتن عيني ومشي
10: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
11: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
10: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
11: قلبي ده قلبي ده
10: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
11: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة
10: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
12: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
0: متابع 5 على 5 مع النائب أنطوان حبشي أهلا وسهلا فيك من جديد كنا عم نحكي عن أهمية نزع السلاح طرقنا لموضوع إجراء تحقيقات عن الخروقات اللي حصلت مع الحزب من رفع يافطات على طريق المطار شكرا إيران قد إيه إعادة رفع هيك يافطات بيقول لك أنه الدولة ربما غير قادرة على إصدار بيان تمنع فيه يافطات تتعلق كيف هيك دولة بدها تنجح بالدبلوماسية كيف هيك دولة قادرة تنزع هي السلاح
1: أول شيء خليني بلش بالأول شكرا إيران إذا بتعني شيء هي أسقطت القناع بشكل مطلق عن موضوع إذا بعدك قادر قيادة حزب الله تعتبرها لبنانية أم لا هذا القناع سقط شكرا إيران يعني كل مسألة حزب الله لا يجب أن تناقش بعد الآن في إطار استعادة لبنانيته بل في إطار إمكانية إيجاد طريقة للحل بإدارة هالاختلاف الموجود بلبنان ويلي منه اختلاف سياسي بسيط هو اختلاف وجودي عميق أما فيما يختص بالدولة عملياً لو ما الدولة كانت قدام نظرها عم بيصير كل اللي عم بيصير. حتى خلال السنة ونص يعني خلال وجود الميكانيزم. لكن اليوم الأنفاق اللي عم تكتشف جنوب الليطاني أنفاق هائلة. اليوم كل هيدا لو ما الدولة كانت متقاعسة لعشرات السنين ما كان بيقدر يصير. وبالتالي المسؤولية الكبرى هون عند الدولة، ومنك بحاجة لقوة بالمعنى العنفي. أنا بعدني بقول المسألة أبسط من هيك بكتير. المسألة بحاجة لقرار حقيقي، والقرار يكون رايح بنفس الاتجاه وبدون أي تردد. يعني أنا ببلشها بشيء أبسط لك، مش تطبيق القانون إنه عنصر من حزب الله منه عم بينقل سلاح متوسط طلقته بالظهر بعشر ملايين ليرة، هيدا ما بيتناغم مع قرار الحكومة. وبالتالي هون بدي أرجع لك على الدولة العميقة يلي شي نهار لازم نعمل بس حلقة تفصيلية عنها.
0: هل قد بعد لما هذه الدولة قادرة أكيد تتحكم أكيد بمفاصل عهد جديد أكيد قرار جديد أكيد مع أكيد متغيرات أكيد أمريكية؟
1: أكيد, أكيد. أول شيء بدي أقول لك أنا أكيد أنه ثلاث أرباع المسؤولين بالإدارات العامة حزب الله له إيد فيهم ومن كل الطوائف.
0: شو الحل؟
1: مش من طائفة واحدة. رح أقول لك شو الحل. الحل شو؟ القاضي يلي بيقدر يتلفن لقاضي تاني ويسألوا مثلاً هودي مقاومة ما بيسوى توقفهم أو ليتوسطلهم. أنا بدي أقول لك بيكون عندك قضاء بلبنان عم بيتبع قرار الحكومة. الدولة العميقة بلبنان مشكلة لأنه عم تطلع بسلاح حزب الله، وأكيد سلاح حزب الله مشكلة لسيادة لبنان. في شغلة تانية هي ساعدت هالسلاح لأنه يتمكن من لبنان، كل الناس الفاسدة يلي غطته سياسية. يعني أنا بدي أسألك سؤال، بانتخابات رئيس الجمهورية أكثر من 67 نائب عم بيتقدموا لرئيس مجلس النواب حتى ينعمل جلسة ما بينسمع لهم، بس إذا عندك قانون بدك تمرق فيه أو تجدد لرئيس الجمعة اللبنانية برات القانون، بدك تعمل تعديل قانوني بيمرق خط عسكري بثلاث أربع أيام بيصير بالهيئة العامة. اللي هيدا مجلس وهيدا بلد فينا نديره ونعيش فيه هيك هيك بأبسط الأمور. طريقة إدارة مجلس النواب فيها مسؤولية بالانهيار المالي،
0: ولكن مش
1: وفيها مسؤولية بغياب السيادة بالدولة مثل سلاح حزب الله.
0: طب والنواب ما عندهم مسؤولية بإعادة تجديد دائما لرئيس مجلس النواب نبيه بري من النوات اللبنانية وغيرهم؟
1: لا أبدا أبدا غلطان. طلع لي على محل انتخبنا في دولة الرئيس نبيه بري رئيس لمجلس النواب وتاع حسبني بدك تحكي مع يلي انتخبوا. وآخر مرحلة بدنا ننتبه بآخر انتخابات دولة رئيس مجلس النواب طلع 65 صوت، يعني على قد النصف زائد واحد. وبالتالي خليني أقول اليوم في دولة عميقة. القضاء ما بقدر أقول لك كمان بدها حلقة لحالة. أكيد في قضاة نزيهين وبتتأدي لهم التحية، بس في قضاة يعني إن بأناعتهم الدولة مش موجودة بيقدر حيالله حدا يتلفن لهم بخصوص حيالله قرار. وأنا عم بحكيك معلومات، أنا بعرف كيف بيقدروا يجتمعوا نواب حزب الله ويروحوا لعند حيالله قاضي، يعني مسؤولين بحزب الله ويروحوا لعند حيالله قاضي إذا توقف حدا منهم عم بينقل سلاح. وأنا بعرف بعض القضاة كيف بيفكروا بهالموضوع، بيعتبروا إنه هيدا البعض منهم خلص ما فينا نقرب صوبهم، لا اتركوا. مشان هيك لما الناس ما بتشوف إنه في تناغم بين القرارات السياسية الكبيرة وبين ممارسة الدولة العميقة أكيد الناس بده يكون عندها قلق. وليك ردة فعل الناس، ما بدي أقول على الأعلام شو بتسمع الناس عم بيحكوا. الناس على يمين المسؤولين في ناس ما بقى مؤمنين بلبنان مثل ما هو، ما بقى بدهم، يعتبروا خي إنه 2006 فهمنا دمرنا رجع تعمر بيرجع يصير حرب جديدة حرب تالتة.
0: هالمرة مين بده يعمر؟
1: ما قلنا فيها مين معمر يعمر، مش هيدا المهم.
0: لكن
1: ما تعمر بعد التعمير ما تعمر بعد 2006
0: وتدمر.
1: ليش نحن هون اليوم؟ ما بقى هممني مين بيعمر، لأنه لازم العمار يصير بطريق مزبوطة. مين ما مثلا بيطلع بيقول لك إيران بتعمر لي، يا صديقي إذا إيران بتعمر لك وإيران بترجع تقول لك عمول حرب عمول معروف، ما بدي ما بدي. اليوم ليك آخر شهرين في مجموعة تصاريح كتير خطيرة.
0: أي نوع من التصاريح؟
1: في ثلاث مؤشرات خارجية. رئيس ترامب عم بيدعي الشرع ليفوت على لبنان. هون عندك ردة فعل كتير مسؤولة. طبيعي الموقف اللبناني واضح.
0: وكان عنده موقف واضح أيضاً.
1: والرئيس الشرع عنده ردة فعل كتير طبيعية وكتير منطقية وكتير واضحة، رغم كل اللي صار بالشعب السوري من وراء تدخل إيران وحزب الله داخل سوريا. قال نتمنى للبنانيين كل الخير ونحن لن نتدخل في شؤون لبنان الداخلية. عندك الرئيس التركي اعتبر أنه الأمن تركيا يمر في سوريا وفي لبنان، هيدا شيء كتير خطير. وعم بيطلع يقول لك الإيراني أنا عم بيقول تيبرر لشعبه قد ما في هجوم عليه أنه هالأموال اللي عم تنحط على حزب الله، وحقيقة حط مليارات الدولارات مش تحت 40 ل50 مليار دولار بالسنوات السابقة، وقعوا بعشرة أيام كلهم. عم بيقول هالأموال اللي عم تنحط تيدافع عن استثماره، عم بيقول أكثر من 4000 شهيد سقط من حزب الله، هول سقطوا كرمال إيران. حزب الله عارف هيك وهو عارف هيك، وبالتالي هو لم يستثمر لمصلحة لبنان، هو استثمر في حزب الله لأنه بيعرف أنه حزب الله سيكون على مستوى إيادته أداة بإيده، ساعة البدو بخليه حارب وساعة البدو بخليه يبقى. شو هالاستثمار دخلك؟
0: ولكن نجح خلال هالسنوات بأنه يكون استثمار ناجح.
1: نجح لأنه اللبناني ملقط مصيره بإيده.
0: يعني
1: نجح لأنه تهاون مع حزب الله
0: الذي يحاسب كل العهود يلي ما رأيت، كل الأحزاب يلي ما رأيت.
1: أول شيء حيلا إنسان مسؤول في السلطة اليوم هو محاسب على حيلا موقف.
0: مين بده يحاسب؟ نرجع للقضاء.
1: رح أقول لك اللي بده يحاسب بآخر شيء فعليا الشعب اللبناني.
0: حاسب؟
1: ما هو يعني عمل تغيير،
0: ولكن تغيير بسيط بمجلس النواب.
1: التغيير صار بمحل معين مش بكل المحلات، وهيدا ناتج كمان بجزء منه عن غياب الدولة عن إمكانية إعطاء الحرية الكاملة لكل المواطنين اللبنانيين
0: بالداخل وبالخارج.
1: بالداخل وبالخارج. مشان هيك خليني أقول هيدي نقطة جديدة زيدة على النقاط الباقية يلي ما بتسمح لنا كمان هيك نمرق على قدام هالنظام وبشكل عادي، رغم كل الانهيار المالي، رغم الودائع اللي طارت، رغم الفساد الموجود، رغم رغم رغم بوسط محدد صار تغيير ببقية الأوساط تقريبا البقية الأشياء.
0: لو حصلت انتخابات نيابية هل كنا لاحظنا تغير بوجوه مجلس النواب أو برأيك؟
1: لا، كنا نتأمل، كنا نتأمل. مشان هيك كانوا مستقلين، مشان هيك بيقدر لما 67 نايب يكون عم بيطالبوا بشغلة ما يعملها. وهون بدك تعتبر مجلس النواب كأنه مخطوف، صوت الشعب اللبناني بأكتريته مخطوف من قبل رئيس المجلس، هيك بدك تعتبر. يعني هيدا مثل السلاح يعيق السيادة وبمحلات يغطي الفساد. يعني في مجموعة، أنا بدي أسألك، كل النواب اللي طرحوا من دولة الرئيس بري أنه يجيب نقاش مسألة الحرب على مجلس النواب، وين معقول تتعالج غير هونيك؟ عملها؟ لا، بينما شو عمل؟ بس رئيس الجمهورية وهيدا حقه دستوري راح ليفاوض باسم لبنان، راح من تحت الطاولة يقوطب على رئيس الجمهورية ليخلق مسار تفاوضي آخر مختلف. منشان هيك كمان هالجمود بتطور الواقع السياسي وتناغم نتيجة الانتخابات مع واقع المرير اللي عم بنعيشه وما عم بيتغير من سنوات لليوم، زيدوا على الأسباب الموجبة يلي لازم تخلينا نرجع كلنا نقعد ونقرأ كيف بدنا ندير اختلافنا. ما بنقدر نكفي باختلاف عم بيدمر لي حياتي كل 5-6 سنين، دمر حياة أولادي. وما بقدر أقبل مسؤول من حزب الله بيطلع يقول عم بيبرر انه ما قدر يوصل على القدس يحررها، عم بيبرر فشله بانه يقول يمكن جيلنا ما قدر يحرر ويصلي بالقدس، بكرة الجيل اللي ورانا بيقدر. يعني هو مفتكر بخلفية راسه انه الهيمنة اللي عملها وورط لبنان فيها بده يكفي فيها ويورطها لأولادي وولاد أولادي ممنونه. لا، بدنا نقعد ونفكر نحن مش قادرين نكفي نحن وياك بهالطريقة.
0: حتى نقعد
1: أنا ونفكر. تحملت هيدي الأعباء.
0: أوكي.
1: مني مستعد حملها لا لأولادي ولا لأولاد أولادي.
0: بدنا نمشي على اتفاق الطائف أو برأيك بحاجة لمؤتمر خارجي نقعد فيه كلنا سوا مع بعض ونرجع نعمل تعديل على الدستور اللبناني لحتى الكل يرجع؟
1: ليش نقعد نشوف شو الطائف؟ يعني من ضمن الطائف هناك الكثير من النقاشات التي يمكن أن تدور لنحل هذه المشاكل. قبل ما ننبش عن شكله شو هو، من المفترض نعرف أنه كلبنانيين ما بقى نقدر نحمل الموضوع. أنا بدي لك شغلة صغيرة، أو بدي أول شيء بدي فرق بين الطائفة الشيعية والثنائي كفريق سياسي، حتى لو هن مش حابين يفرقوا.
0: ولكن شفنا هذه التفرقة يلي صارت مؤخراً بعد هذه الحرب، صار في بمناطق فيها حركة أمل وحزب الله نوع من المناوشات أنه لا خلصنا من الحرب.
1: هالتفرقة كانت من قبل وما بتودي لمحل. بدك تشوف يلي عم بياخد القرار، يعني دولة الرئيس بري هو الوجه الثاني ل
0: لكن للعملة. بقول لك أنا اليوم مسؤول عن البيئة الشيعية،
1: يعني أنا عم هو معتبر حاله.
0: طب المسؤولية مين في غيره المسؤول عن البيئة الشيعية اليوم؟
1: الدولة اللبنانية هي المسؤولة. وبدي أقول لك واحدة من أخطاء الدولة اللبنانية أنه صار إذا في ضابط حتى لو كان ناجح أفضل من غيره. راجع دولة الرئيس بري وقف نتائج مجلس الخدمة المدنية لأنه نجح ناس منهم من الثنائي، وقف التعيينات إلى حين إعادة هذه الامتحانات لجابهم.
0: هون عم لجابهم من الثنائي الدولة العميقة.
1: مش ايه هون. مش هيك بدي أقول لك الدولة اللبنانية لما المواطن الشيعي أو لما ضابط بالجيش اللبناني زمنه من بعلبك ولنه من الجنوب وهو كفو، شو بيعمل؟ أنا بدي أقول لك أنا عندي بعلبك الهرميل، أنا بعرف ناس بقلب حزب الله. بتعرف شو بيقولوا؟
0: شو بيقولوا؟
1: نحن مش موجودين بالدولة، دولة الرئيس بري أخدها كلها. أنا بدي أقول لك هلأ عم بينعمل تعديل قانون 66 اللي مبين لحديت هلأ بكل التخطيات أنه مش جوهر القانون شو هو المهم، عم بيعملوا دولة الرئيس بري بس تيجدد لرئيس الجامعة. شو أنا بدي أقول لدولة الرئيس بري؟ ما بقى في دكتور شيعي ببعلبك الهرمل، ما بدي بعيد، ما بقى في دكتور شيعي من منطقة بعلبك الهرمل اللي هي تلت مساحة لبنان يكون عنده الكفاءة ليكون رئيس جامعة. وبالتالي خليني أقول الدولة عندها مسؤولية هون، لما بتقلن روحوا مصيركن عنده، يعني مصيركن عند الثنائي، يعني في مشكلة كبيرة. نحن شو تعطينا مع المسألة؟ نحن بنعتبر أنه كل الشيعة هم مواطنون لبنانيون لازم ترعاهن الدولة بتطبيق القانون عليهم مثلهم مثل غيرهم. أما الثنائي وتحديدا حزب الله فهو فريق سياسي، مع هالفريق السياسي صار لنا سنين عم نتعب، تعبنا معهم بركي بنقدر نبني دولة ووطن. مؤتمر معرب واحد، مؤتمر معرب اثنين، مؤتمر معرب ثلاث، يعني طبقوا 1701 هلا صاروا بيقبلوا يطبقوا تحت النار. تعبنا معهم سنوات حتى نقدر نبني وطن، اليوم ما بقى نقدر نتعب معهم. بدي أقول لك للحقيقة اليوم تعبانين منهم.
0: سعادتك سؤالين بسرعة، السؤال الأول هل تخشى معراب من تبدل السياسة الأمريكية الإدارة الأمريكية بموضوع الحزب؟ لأنه سمعنا مؤخرا بأنه ترامب يدعو إلى التواصل مع حزب الله.
1: أنا بدي أقول لك شغلة صغيرة، من قرار 1701 لليوم مين كان محافظ على حدود إسرائيل؟ صار شي ضربة كاف؟ ولا ضربة كاف؟ طيب إسرائيل ما كانت موجودة، أمريكا ما كانت موجودة، ما كانوا شايفين. أنا اللي بدي أقول لك إياه، القوات اللبنانية لا تخشى أحد. طلع 40 سنة لورا بتشوف وين كنا، طلع اليوم صرنا أفضل بكتير. هن كانوا بأقوى قوتهم، أقوى قوتهم، وبعنيها بكل المجالات، العسكري والسياسي والأمني وغيره، وكانوا مهيمنين على كل لبنان، ما كان حدا يقدر يسترجي يرسم علامة استفهام عليهم. كان معهم العالم العربي والدنيا كلها كانت معهم. وكنا اليوم هن صاروا أضعف، إيران أضعف، والأمور تدهورت. لا نخشى لا تغير موقف أمريكا ولا تغير موقف غير دول، لأنه بقول لك المسار لاستعادة سيادة لبنان تنقدر نكون موجودين فيه هو الاتجاه الصحيح يلي ماشي فيه هلا. إذا لم يكن هناك من استعادة لسيادة لبنان لن نتمكن أو لن يتمكن أحد من أن يبني وطن، وبالتالي رح نكون عم نروح على أزمات كتير كبيرة. منها إذا هن بدون يضلون فارضين سيطرتهم على غيرهم بالتهويل بالحرب الأهلية، لما رح يشوفوا أنه ما حدا رح يرضق لهم عمليا شو بدون يعملوا؟ بدون يروحوا على الحرب الأهلية. وبالتالي خليني أقول ليس هناك من خوف. لبنان اليوم بعتذر رغم كل المأساة، نحن في اتجاه على عم بحكي عن موضوع الدولي، مش عم بحكي عن موضوع الاحتلال الإسرائيلي يلي غياب السيادة وحزب الله هن استجروا على لبنان. كنا بصفر نقاط صرنا بخمسة، كنا بضيع مش محتلة صار في عشرات الضيع المحتلة، صحيح وأكثر كمان. وبالتالي خليني أقول ليس هناك من خوف، هناك تمني على أنه نلاقي كلنا الطريق الأسلم لنعرف ندير اختلافنا، ما نرجع نكرر تاريخنا بأنه نمرق بالصراعات الأكبر حتى نقدر نوصل بعدين لحالة سلمية أو لحالة دولة مقبولة أو لحالة كل المواطنين بيقدروا يحافظوا فيها على كرامتهم.
0: وين وزير الخارجية يوسف رجي من كل ما يحصل من بعد ما كان عنده مواقف عالية السقف
1: بهالوقت عالي وبهاللحظة؟ هو بالأردن.
0: شو عم يعمل؟
1: عم بيتابع عمله كوزير خارجية بما يختص كل الأمور الخارجية اللي علاقة بلبنان. أول شيء إذا عم تسألني كعمل وينهم، كل أعمالهم الإدارية عم تتابع بشكل عادي. عقد اجتماعات مع كثير من وزراء الخارجية العرب فيما يختص بمسألة لبنان. كان بفرنسا وكان هناك لقاء مع وزير خارجية فرنسا ومع رئيس السنة. إذا عم تحكيني عن المفاوضات اليوم، المفاوضات أطلق ويترأس رئيس الجمهورية وفق ما يعطيه الدستور من صلاحيات. وزارة الخارجية ليست غائبة، لأنه أمين عام وزارة الخارجية بخلية بعبدة موجود، وعم بحكي عن عبد الستار عيسى. بدي أقول أكثر من هيك، السفيرة كل ما يكون في تفاوض عم تطلع الوزارة على المسار اللي ماشي. ولحديت اليوم يعني كل التفاوض هو على مستوى المتفاوضين وليس على مستوى وزراء الخارجية يلي عتلانين هم ما يعتلوا هم. وزير الخارجية عم بيتابع عمله باتجاه المواقف اللي كان ياخدها، والمواقف اللي كان ياخدها هي موجهة باتجاه استعادة سياد لبنان وضمان مصلحته في المجتمع الإقليمي والدولي، ومصلحة لبنان مش أنه يكون مرتهن لحدا ولا يكون على مسرح الصراع الخارجي. لا تتركيا تقول من هون بتمرق بيمرق أمنا، ولا تإيران تخبرنا أنه هي جابت لنا وقف إطلاق النار. كله هيدا ما بيفيد، اللي بيفيد أنه نحيد لبنان عن هيدا الصراع. ولتنحيده عن هيدا الصراع لازم يكون في دولة هي لقطة مصيرة بإيدها، ما في أي مجموعة تقدر تسمح لحالة تتحرك بلا قرارات الحكومة اللبنانية.
0: النائب أنطوان حبشي، أهلا وسهلا فيك على هذه القراءة السياسية المحلية والعالمية وأهمية عودة لبنان إلى كيانه إلى هويته والدفاع عن هذا البلد يلي مثل ما ذكرت هو سنين من التراكم يلي وصلته إلى ما وصل إليه.
1: شكرا لألك.
0: أهلا وسهلا فيك.
12: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت. ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
12: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
13: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
12: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
14: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
15: شو سكور؟
14: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
15: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
14: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
15: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
14: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
15: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف.
16: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
15: طيب خبرونا شو بصير. ايه
14: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
17: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
15: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
12: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقرض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. خالد الهبر
18: فيني معك وديني عشر الحمراء فيني معك تحلالي بالحمراء السكرة
19: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران آم. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
12: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: وزير خارجية فرنسا لفت إلى أن على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان وعلى حزب الله أن ينزع سلاحه. السفارة الإسرائيلية في واشنطن بدء إذن جولة المحادثات الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية عند الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم. الرئاسة الإيرانية أكدت أن الرئيس الإيراني بحث مع قائد الجيش الباكستاني تطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. لبنانياً أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع الرئيس الفرنسي سبل تأمين الظروف لعقد مؤتمرين لدعم الجيش وإعادة الإعمار. وافق الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على رفع الحصار البحري بشكل كامل، وإيران وافقت على التفتيش النووي ولمدة طويلة إلى ما لا نهاية. ميدانياً ذكرت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن الجيش نفذ هجوماً في منطقة كفر تبنيت جنوب لبنان لإزالة أي تهديد. هذا وكانت ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على الحي الشرقي في برعشيت. نتنياهو أقدر عالياً دعم الأصدقاء الأمريكيين، لكننا بحاجة لتحرير أنفسنا من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: افتح ربح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت 3.5. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: تحسات حسنا ملكة على عشور.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
5: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
6: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
6: ولا منحس ولا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك وينك.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعد التطليعة بعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وينك.
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: متابع خمسة على خمسة وبعيدا من السياسة والأمن، بينضم لنا حاليا بسام الترك ممثل إيه بوزيتيف لحتى نحكي عن نشاط عم ينعمل بالزعرور. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك وميرسي على الاستضافة.
0: قدمهم بالرغم من كل شيء عم بصير بلبنان حاليا يكون في أمل نشاط للكبار للولاد بمكان مميز الزعرور، ويكون في أكتيفيتيز وأهم شيء دخولية رمزية بس 500,000.
1: ليك أول شيء اللبناني عايش، واللبناني بده شوية تفاؤل، بتلاقيه مشي 100 كيلومتر بالساعة بالاتجاه، يعني كأنه خلصت الدنيا، خلصت المشاكل والدنيا بألف خير والمستقبل بألف خير. الإيفنت اسمه زعرور فايبز، هو فيستيفال لأربعة أيام عم نعمله نحن إي بوزيتيف ما بالتعاون أو ما بالتعاون مع زعرور، مع زعرور كلوب بالزعرور حول البحيرة، 16 خميس 16، الجمعة 17، السبت 18، والأحد 19 تموز. يعني لما ما في متوشة فوتبول بس لنطمن
0: الناس. قد قدرت تلعبها بطريقة ذكية أنه لحتى كمان ما حدا يقلنا عنا فوتبول وعنا ماتش، الكل يطلع على الزعرور ويشارك بهذا النشاط المميز.
1: أنا من الأشخاص اللي ما رح أعمل إيفنت إذا في فوتبول، لما بدي أحضر فوتبول.
0: مين بتشجع؟
1: أنا بدك تعزيني، أنا تلياني قلت
0: يعني
1: مونديالات ما عم شارك.
0: مونديالات ولا شيء. هلأ هيك القلب لمين بدق؟ هلأ
1: أنا بدي ميسي يربحها مرة تانية وخلصت. بيستاهل،
0: بيستاهل ميسي برأيك؟
1: بس بلاقي إنه في ثلاث فرق لهلأ بلاقيهم ممكن يوصلوا كتير بعيد.
0: مين؟
1: أربعة: فرنسا، إسبانيا، هولندا، والأرجنتين.
0: لنشوف مين حياخدها.
1: البرازيل،
0: فرنسا.
1: البرازيل عطول ممكن البرازيل، بس بحس انه اذا طلع لهم ماتش صعب بالربع نهائي او نص نهائي بتوقف هونيك.
0: لنرجع على هذا الفستيفال يلي عم ينعمل، لما اول شيء الصغار بفوتوا من دون اي دخولية،
1: كل الاولاد تحت 8 سنين ما بيدفعوا.
0: اوكي، 8 سنين وطلوع
1: 500,000 ليرة. ولكن جوا شو عندك؟
0: هالسؤال شو عندك؟
1: عندك فوق 70 عارض من جميع الأمور اللي بتلاقيها بالمعارض اللي بتروح فيها بلبنان. عندك الديزاينرز اللبنانية، عندك أكل، عندك تياب، عندك أكسسوارات، بتكون ماشي حول البحيرة، عندك ناس عم بيدقوا جيتار، بدك بوزة، في ميري كريم، في بوب كورن، في تشيبس. وكل يوم الساعة 6 أو 6:30 بكرة بنعلن عنا، بدنا بس نشوف أي ساعة تبلش الفي تضرب. عندك مسرحية للولاد من مسرحيات يلي هن بيحبون المفضلة لقلهم، كل يوم مسرحية مختلفة عن النهار التاني، وكل يوم عشية عنا لايف باند، والأحد عنا لاين اب دي جيز. يعني عاطين انترتينمنت للكبار بعد الساعة 9 وللصغار على الساعة 6، وكل الوقت عندك موسيقى، وعندك قاعدة حول البحيرة مع قعدات قهوة درينكس، تقعد تحكي مع العالم، ما في رطوبة، منظر بياخد العقل، الجو ناشف، ما منك عرقان، العالم بتشوف عالم حواليك. قديش تقنا نتمشى على الطرقات ونشوف ناس حوالينا، عادة بالمدينة من صف السيارة منفوت على المول
0: 100%.
1: هيدي كل الأجواء عم نخلقها، بدنا نخلق experience للناس يطلعوا ينبسطوا، يقضوا 4-5 ساعات، يتسلوا بأسعار سوبر مدروسة، ما يحسوا حالهم حطوا نيفتهم لحتى، خاصة للعيال اللي عندهم ولدين وثلاثة، والشباب اللي بدهم يطلعوا يشربوا كاس، يسمعوا موسيقى، يرقصوا، يتسلوا ويهيصوا نهار الجمعة عشية أو السبت عشية أو الخميس عشية أو حتى الأحد عشية قبل الماتش، قبل الفينال، يكونوا طالعين عندهم محل حلو بمنظر حول بحيرة مضوية بالليل بتاخد العقل، بكادر رائع، جو تأس حلو، ما بتعرق، ناشف الجو. يعني هيدا اللي عم نجرب نخلقه، لأنه ممنوع نستسلم. اليوم مثل ما شي هلأ كنت عم تقرأ موجز قبل، منحس إنه الأمور إذا الله راد رايحة،
0: في منحة تفاؤلي،
1: منحة تفاؤلي، وصرنا على آخر. يعني الأكيد ما في رغبة إنه يرجعوا على الحرب، نحن حابين حطين إيدنا على قلبنا، لأن لو بتطلع كل مهرجانات لبنان هالسنة
0: توقفت من عدا أعياد بيروت يلي رجعت،
1: أعياد بيروت وفي نحن غير يلي عم ينعمل للمونديال، اللي هو للمونديال ومختلف. بس لو بتشوف مثلا بالمتن وبالمتن الأعلى كل الفستيفالات اللي لها سنين بتصير هالسنة من وراء الأوضاع ما حدا فات حب يفوت وياخد ريسك مالي أو يفوتوا بقصص ينجبروا يلغوا على آخر تكة. نحن رحنا بكونسبت تاني اللي هو للناس ومن الناس بمنطقة بكلوب بياخد العقل قريب من الناس. 40 دقيقة من بيروت بتكون على المتن السريع، بتكون بالزعرور. إذا كنت بالمتن بساحل المتن ب30 دقيقة بتكون بالزعرور. حبينا نعطي شوية أمل للبنانيين ونحسسهم أنه لا بعدنا شوي عايشين بهالصيفية بالرغم من كل اللي عم بيصير.
0: خلينا نرجع نذكر بأنه 16 17 18 19 تموز الكل على موعد بالزعرور لحتى يشاركوا بهذا النشاط مثل ما ذكرنا، اللي هو أول شيء بيعطي منحة أمل، تفاؤل، سعادة، والأهم أسعار مقبولة لحتى تكون عم تقدر تساعد الكل يطلع ينبسط يغير جو بالرغم من هالظروف.
1: البواب بتفتح الساعة 4، في باركينج ليلي بده، في باركينج مساحات، وحتى عاملين شطل بين الباركينج والبحيرة والمدخل لحتى الناس ما تمشي كتير، خاصة بتطلع لما بتصف بالباركينج تبع المحطة في عندك طلعة سئيلة لتوصل على البحيرة، حاطين شاتلز لحتى الناس ما تتعذب تطلع وتنزل. يعني عاملين كل شيء لنريح الناس يطلعوا يقضوا وقت، يقطع يعني يطير الوقت هيك ويحسوا حالهم تاني نهار لا ليك تعتا نجي بكرة لأنه حلو حلو الجو. رح يكون في غير وجوه رح نشوفها، رح يكون في غير فرقة موسيقية عم بتغني، مرة عربي مرة أجنبي، اليوم في مسرحية إكس، بكرة في مسرحية إجريك، بعد بكرة في مسرحية زاد. وهيدول أحلى مسرحيات الأولاد كلها بتحب تروح تحضرها، يعني هن أشهر ناس بلبنان بيعملوا مسرحيات للأولاد. ما عم سميهم أصلا، ما بدنا نعمل دعايات نحن على الراديو، بس هيدا هو الجو يلي بدنا نخلقه.
0: إذا بدك فينا نمرق
1: يعني بين كازادو وميني ستوديو.
0: ميني ستوديو فينا نحكي عنه، ميني ستوديو اللي هي بلشت زمان، ميني ستوديو والكل عنده حنين لشخصياتها والكاركتير يلي موجود فيها.
1: هو كلهم رح يكونوا فوق، ما عدا انه للولاد عاملين لهم بلاي جراوند رائع مع كل شيء، في انفليتابلز موجودين، ترامبولين، ال 3D وال 9D جيمز والفيرتشوال رياليتي. يعني
0: قد ايه هيدا النشاط مهم، لانه مثل ما ذكرنا بيجمع الصغار الشباب وحتى الكبار، الكل عنده الزون تبعوله.
1: حتى اللي عباله يطلع يكسدر مع صديقته او مع صاحبته بالبحيره، في بيقدر ياخذ بيدالو او شخطوره صغيره ويجزف هو اياها بنص البحيره. يعني أجواء رائعة، إذا بده حتى بيقدر يطلبها. أجواء رومانسية،
0: يعني بده يطلع أجواء رومانسية أو أجواء تسلية أو فرح أو اللي بدك إياه، ما في إلا نشاط واحد حيكون. فإذا ب 16 17 18 19 بالزعرور
1: تموز
0: أكيد، ودخولية بس 500,000
1: وللولاد تحت 8
0: يعني. بلاش كله معوض على الدولار، صار 5 دولار. 500,000 لما تشوف رقم 500,000 ترجع بتقول إنه أوف، بعدها بتحكي
1: يعني. تقريبا 5 دولار يعني
0: تقريبا.
1: وللولاد من 8 ونزول، 8 سنين ونزول، الدخول مجاني. يلي عنده كلب بيقدر كمان اكيد، بس لازم يكون رابطه اكيد. بس يطلع يكزدره كمان، لا لانه من خبرتنا بنعرف، حسب خبرتنا بالمهرجانات على طول في عندك ناس بتحب بتقلك بروح وبكزدر الكلب. وعم بيكتروا، في كتير ناس عندهم حيوانات اليفه ببيوتها بيحبوا يداروها. هيدا احلى احلى احلى محل تروح تاخد كلبك عليه.
0: فاذا بسام الترك ممثل اي بوزيتيف، اهلا وسهلا فيك، وبنتمنى من الكل انه يطلع على الزعرور لحتى يشارك ب هالليالي الاربع يلي حتكون مميزه.
1: زعرور فايبس،
0: زعرور فايبس،
1: البوزيتيف بيناتي، بوزيتيف فايبس
0: بكل شيء عم بصير.
1: مش عايزين الا بوزيتيفيتي هلا بهالايام بهالبلد.
0: 100% اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك، ميرسي للاستضافه.

0: بوقت فرضت في الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، رجع مهرجان أعياد بيروت وشدد أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أنه الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة وأنه الفن هو الوجه الآخر للأمل. إذن بيرجع مهرجان أعياد بيروت هالصيف بنسخته الـ11 من موقع جديد على الواجهة البحرية بأنتلياس النقاش، ويلي حيكون نتيجة الظروف الاستثنائية السابقة يلي ما قدرت أنه تكون موجود بالموقع السابق، ولكن مع الحرص على استمرارية المهرجان بالشكل يلي بيليق بجمهوره وتاريخه بالتعاون مع بلدية أنتلياس النقاش. بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق الفعاليات مساء 16 تموز مع النجم اللبناني عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوت الدافي وحضور الرائق بأمسية بينطرع عشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. ب18 تموز راح يسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي ليقدم واحدة من أكثر السهرات الشبابية تركباً هالصيف. أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جيما نوكيون يلي بيرجع إلى أعياد بيروت بأمسية موسيقية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوب خاص طالما ميزه. ولأنه أعياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون بطل الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة بتحمل عنوان فينا نحكي، وبيكون عم يقعد فيه جمهوره بجرعة كبيرة من الضحك والمواقف الساخرة والمستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية اللي بيرجع إلى جمهور العاصمة بأمسية بتحمل الكثير من الفرح والإيقاع بعد النجاحات يلي حققها على كل المسارح اللبنانية والعربية. مساء 25 تموز بيستقبل المهرجان المرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطرع عشاء الموسيقى وبيقدم مشروع الموسيقى الفريد يلي بيجمع بين الثقافات ويلي حقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. أما ب26 تموز فبيشهد المهرجان الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز بقدم خلالها أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي يلي أصبح تقليد بينطروا العشاء تختتم ملكة الإحساس إليسا فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب والرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطاتها الفنية. البطاقات متاحة لجميع الراغبين بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس وبأسعار مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية، وبتحرص الشركات المنظمة لهالمهرجان والفنان العالمي على تقديم ما يلي بمستوى المهرجان وتاريخه. إذن مرة جديدة بيثبت مهرجان أعياد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف، ولكن هو فعل إيمان بالمستقبل وأنه الثقافة قادرة على مواجهة كل الأزمات والتحديات وحتى تنتصر عليها. وبينما غابت مهرجانات كثيرة عن صيف هالسنة بيواصل أعياد بيروت رفع راية الفرح وبيوجه رسالة واضحة إلى كل العالم، وبيبقى لبنان بلد الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062-6200.
1: 5 à 5 avec Ricardo Chalhoub à Jabal Lebanon.

الصين قدرت تسبق ماسك وتطلق أول شريحة دماغية تجارية بالعالم. إذن بخطوة تعيد رسم حدود العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، قدرت الصين أنه يكون عندها موافقة رسمية لإطلاق أول شريحة دماغ حاسوب بالعالم للاستخدام التجاري، وتقدمت بهالخطوة على الشركة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بسباق عالمي تتجاوز الرهانات علاج الأمراض العصبية إلى إعادة تعريف القدرات البشرية بحد ذاتها.

مصر الشعبية الكبيرة لمنتخب البرازيل بلبنان، القصة بدأت قبل أكثر من 100 سنة. بأواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هاجر مئات الآلاف من اللبنانية إلى البرازيل بحثاً عن حياة أفضل. ومع مرور الزمن أصبحت البرازيل موطن للملايين من أصول لبنانية. هالأمر خلق روابط اقتصادية وثقافية واجتماعية قوية بين البلدين، ولهالسبب ترتبط البرازيل بوجدان كتير من اللبنانية بقصص عن الهجرة والعائلة والنجاح. ومن بعد اجت كرة القدم، فمنتخب البرازيل لم يكن مجرد فريق بل كان رمز عالمي للمتعة والمهارة والإبداع، من بيلي إلى رونالدو ونيمار وغيرهم يلي كانوا أجيال كتير كبيرة رافقت اللبنانيين، وهن كانوا عم بيشجعوهم دايماً لهالنجوم.

وافق مجلس الوزراء السعودي باجتماعه بجدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على مبادرة تصميم وبناء أول قمر اصطناعي سعودي مصري مشترك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس. وكانت وكالة الفضاء السعودية أعلنت عن نجاح الإطلاق والتواصل مع القمر الاصطناعي السعودي شمس يلي انطلق على متن مركبة نظام الإطلاق الفضائي ضمن مهمة لحتى تكون المملكة عم بتسجل حضورها كأول دولة عربية عند مهمة فضائية ضمن برنامج الفضاء. وبيهدف البرنامج لتسريع وتيرة الابتكار العلمي وترسيخ شراكات دولية نوعية بتساهم بتشكيل مستقبل الفضاء لأجل البشرية بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن السلطات الأمريكية استعادت متهم كان هرب ويشتبه به مشاركته بتدبير مخطط احتيال على برنامج الرعاية الصحية بقيمة 3.7 مليار دولار بوحدة من أكبر قضايا الاحتيال بتاريخ أمريكا، وذلك بعد تعقبه بتركيا ونقله إلى الأراضي الأمريكية لمواجهة التهم الموجهة له. أعلنت فرنسا رفع التأهب إلى درجة القصوى ب 49 مقاطعة بسبب موجة حر مع توقع درجات حرارة بتوصل إلى 43 درجة مئوية. تم العثور على جثتي طفلين داخل سيارة بسبب هالحر، وتوفي 3 كبار بالعمر وتم غرق 13 آخرين. كما أغلقت مدارس وألغيت رحلات قطار، فموجة الحر بتجتاح أوروبا مع تحذيرات من إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. ارتفع الذهب بنسبة 0.9% متعافيا من أدنى مستوى له بدعم من تقدم المفاوضات بين أمريكا وإيران يلي ضغطت على أسعار النفط. وارتفعت أيضا الفضة 2.4% وغير أيضا إذا بهذه النسبة، فإذا ارتفع الذهب 0.9%. عم تقدر حالياً تلعب الصين دور محوري باستقرار أسعار النفط العالمية رغم الحرب بإيران يلي عطلت أكثر من 11 مليون برميل يومياً، إذ خفضت الصين وارداتها واعتمدت على مخزونات ضخمة وزادت استخدام الطاقة النظيفة مما ساهم بامتصاص الصدمة وحماية الاقتصاد العالمي. وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بتشير إلى فائض بالمعروض النفط العام المقبل مع عودة إنتاج الشرق الأوسط ومن 114 إلى 78 دولار للبرميل. هيك الصين قدرت أنه تخفض من موجة الصعود بالنفط.

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you. Ya wayne man la shot. Sin el mundial lna ma hada yneish.
3: Shu skor?
2: 1-1, bas mbayne el possession lna.
3: Ma 1000%. Shu yani bikhsar el yom kaman?
4: Yakhsaru w bishba'u khsara. Shu hayd el tashkil el am yelabu fiha?
3: Anto wala kelma. بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالوا هو دفكة انسان بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: كل القصايد من حلا عينيك
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
7: لو غمضتن عيني ومشي
8: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
8: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: قلبي ده قلبي ده
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة
8: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

جولة سياسية إذن على آخر الأخبار. رئاسة الجمهورية روبيو ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أكدا للرئيس عون دعم أمريكا لموافقة الحكومة في التوجهات لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز السيادة على كامل أراضيها بواسطة الجيش والقوى الأمنية. أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم أكد أن صمود الميدان كسر المشروع الإسرائيلي، وتابع بعد من يدعي الوطنية في لبنان ارتكب المجازر لإلغاء الآخر، والضمانة الوحيدة هي المقاومة. أمريكا ضمنت اتفاق 27 تشرين وتنصلت منه.

وكان ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، وذلك لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في الجولة الخامسة من المفاوضات. وقال عون إن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة الخيار بالذهاب إلى التفاوض، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم لتحقيق الأهداف الوطنية والاستعادة كل الحقوق. وأكد أن هذه أمثولة التاريخ المعاصر وهذه إرادة الشعب، وقد أقسمنا على تجسيدها لمصلحة لبنان وخير جميع اللبنانيين. تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رداً من نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على الرسالة التي كان قد وجهها إليه بشأن الأوضاع في لبنان والتحديات المرتبطة بالسيادة اللبنانية ودور الدولة، إضافة إلى الواقع الذي يعيشه المسيحيون في لبنان. وأكد في رده وشدد أيضاً على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يساعدها على حماية السيادة وترسيخ السلطة الشرعية. كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير في قراراته. تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة للوزارة في منطقة الدكويني، واطلع ميدانياً على سير عمليات الإطفاء التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني، وطالب الحاج بتكثيف الجهود لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة. كما أجرى سلسلة اتصالات بالجهات والأجهزة الأمنية والمعنية مطالباً إياها بتقديم كل أشكال المساعدة للمساهمة في السيطرة السريعة على الحريق والحد من الأضرار المحتملة. ذكرت الأمم المتحدة بدء إجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز.

أعلنت الكونغو ارتفاع إصابات إيبولا إلى 1048 حالة و267 وفاة مع تفشي نادر للفيروس من دون أي علاج. منظمة الصحة العالمية وصفت هالتفشي بأنه الأسوأ بالشهر الأول. أوغندا سجلت 20 حالة، مخيمات النازحين بشرق الكونغو عم تشهد تفشي مع 25 إصابة و14 حالة وفاة وسط تحديات أمنية وصحية كبيرة. أعربت مديرة برنامج الأمم المتحدة للآدز عن القلق من قرار أمريكا سحب التمويل لمكافحة هالمرض بجنوب أفريقيا يلي بتضم 8 ملايين مصاب، وأكدت أنه التخفيضات عم تعكس تقدم العقود. وزارة الخارجية الأمريكية بررت قرارها بفشل جنوب أفريقيا بتلبية مطالب السياسية، فيما كان التمويل الأمريكي بيوصل إلى 17% من دعم مكافحة هالفيروس. نجح الفريق الطبي السعودي بفصل التوأمتين الفلبينيتين الملتصقتين أوليفيا وجيانا بمستشفى الملك عبدالله تخصصي للأطفال بالرياض بعد عملية استغرقت 6 ساعات، وشارك بالعملية 22 متخصص وبلغت نسبة النجاح أكثر من 70%. التوأم كانوا ملتصقين ببعضهم بالصدر والبطن والكبد مع وجود عيوب خلقية بالقلب لـ

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. وكان معنا ضيفنا بالاستوديو اليوم النائب أنطوان حبشي، وتطرقنا معه بالحديث عن الدورة العميقة، عن تغير السياسة اللبنانية بما يتعلق بالخطاب الذي يدعو دائما إلى وجود الدولة القوية المستقلة ذات السيادة حصر السلاح، وكيف أن إيران هي من مولت الحزب، والحزب هو من جر لبنان إلى هذه الحرب ودمر الجنوب. بالإضافة إلى جولة على أبرز الأخبار التكنولوجية الطبية العلمية والرياضية، والأهم النشاط اللي حيكون موجود ب 16, 17, 18, و19 تموز بالزعرور، يلي هو حيكون للولاد للكبار وللجميع، لحتى نعكس البسمة والفرح بالرغم من كل الأزمات يلي عم بتصير. أكيد الأطفال تحت عمر 8 سنين الدخول مجاني، بينما الأشخاص يلي من عمر 8 سنوات وطلوع الدخول بس ب 500,000. بتقدروا ترجعوا تابعوا كل حلقاتنا مع النواب والوزراء وأيضا المحللين السياسيين والصحفيين عبر قناتنا على يوتيوب جبل لبنان، وأيضا عبر إنستغرام، كما أنه فيكم تابعوا المقابلات مباشرة عبر تلفزيون جبل لبنان على كيبل فيجن. إذن كان معكم ريكاردو شلهوبة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7، ملتقينا بيتجدد معكم بكرة، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: خالد الهبر.
3: فدني معك وديني عشر الحمراء، فدني معك تحلالي بالحمراء السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.

0: جبل لبنان.
1: حسات ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: زين سما بيروت.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: العيلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العيلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العيلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
5: سلا فوتو بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنان سويس انشورنس.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت منستري اوف فوتبول. عقارد الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabellebnan.com.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
3: من الحفل لبنان سويس انشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: خالد الهبر.
1: فهمني معك وديني عشرة حمراء، فهمني معك تحلالي بالحمرة السكرة.
0: على خشبة مسرح البيروت هول سن الفيل السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 706 26200.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق. ما صبت شي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية. بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل لعن حسوا إلي انت ولا
2: من الحفل لبنان سويس انشورنس.
4: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المونو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنطوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.
5: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية مناقشها مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شرهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

Daniel.

0: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبا عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بدك تنضم لفريق جبل لبنان؟ بتعرف هندسة صوت وشغفك الراديو؟ ابعت السي في الخاص فيك على info@jabalibnan.com.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

بيسألوا علينا وليش حبينا بيسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا
0: من الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بين السياسة والأمن والاقتصاد، من الاجتماع للتكنولوجيا، ملفات يومية من ناقشة مع خبراء ومعنيين لنفهم الحدث من كل زواياه. ولأنه الخبر جزء من يوميات كل لبناني، الساعة 6 موعدكم اليوم مع نشرات الأخبار عبر إذاعة جبل لبنان، 5 على 5، من الساعة 5 للـ7، ومن الاثنين للجمعة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان 87.7.

0: وصلت
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25 سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
4: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب. بتوقيته الجديد كل تنين وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: اوف اوف اوف تغير هوانا

أتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

يا ربي خود ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يحرقس ليلي سلمى ما عند عليك حنية ومعود يحرقس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك. الله